0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين. عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف، وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا، يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد، فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كمية كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعين هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة.

يحيطوا به ويتفاعلوا مع الأشياء والأشخاص ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد للعزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية، كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم والملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفات مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه، المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطوير علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيفي التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا.
لم يبقى لنا أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إلا أن نودعكم على من التغوية في حلقات

0: قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك والحين لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. صحتنا.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
3: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
2: لولاك يا أمي،
4: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
2: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
4: ساعد في الإخراج حميد زيان،
2: إخراج محمد أحمد البصري.
5: الحلقة 26،
6: أويلي اش هذا كنشوف؟ شنو ماما؟ اجي طلي من الشرجمة اجي تشوفي.
7: سامية نازلة من طوموبيلة.
6: أويلي وشكون هذاك اللي كيسلم عليها من الحنك للحنك؟

0: فين كنتي؟
1: وكنت في الخدمة ديالي.
0: في الخدمة ولا دايعة في الزناقي؟ أدوي
2: أمي حنكي.
3: لا ماما لا لا لا عفاك ما تضربيهاش.
0: ويلي ويلي على المسخوطة، كانت دايعة وقالت لك كانت في الخدمة.
1: رخي مني صافي، رخي مني، راني راسي مصدع. الله يخليك بعدا مني.
3: صافي ماما خليها عفاك حتى غدا تفهمي معاها. سيري سيري تنعسي.
0: أويلي يا عباد الله على المسخوطة، هي اللي بقات ليا في الحساب.
3: صافي يا ماما صافي، راه بزاف ديال البنات كيكميو، حتى حنا راه معنا في الخدمة البنات اللي كيكميو.
0: إيوا إلا كمات اليوم غدا ما نعرفاش غادي دير. أويلي هذه بدات كتخرج الطريقة. مهمتي يا مهمتي، أنا اللي نتسهل، أنا اللي عطيتها الحرية أكثر من اللازم، ولكن أنا ما درت والو. أنا درت اللي كيديروا الأمهات مع بناتهم. الحق ماشي عليا أنا، الحق على باكم اللي هربوا وخلاني بوحدي. يا مهمتي باكم اللي لاح المسؤولية عليا ومشى يرتاح لي مع راساته. أويلي يا عباد الله، أويلي أش درت تحت ملك الله، أش درت تحت ملك الله حتى يطرى لي هكذا.
3: فين هو بابا دابا؟ العالم الله واش باقي حي ولا مات.
4: أعلن أعلن، أجي أجي، قرب قرب.
5: نعم نعم، أش بيتي؟
4: أجي نزيد حدا يزيد.
5: هاني
4: بغيت نقول لك واحد الخبيره زوينه.
5: ياك ما جا شي حد يزورني.
4: اش من حد؟ ياك من هالي جيتي لهنا ولا عمر شي حد سول فيك؟
5: ايوا اش من خبر بيتي تقول؟
4: سمعنا بلي المدير ديالنا راه رشحك مع صحاب العفو. لحقاش عندك حسن السيره والسلوك.
5: بصح ويمتى غادي يكون العفو؟
4: وقيله الا في العيد الجاي.
5: اي والله يبشرك بالخير اوديها الشاف.
4: ايوا عرفتي شكون اللي عطى عليك التقرير؟
5: ايوا شكون هذا باش نشكرو؟ شكون؟
4: انا يا وليدي يا علال، من هالي جيت لهنا وانا مراقبك، والحمد لله ما شفت عليك الا الخير.
5: بارك الله فيك اودي الحارس، والله يجازيك بخير.
4: وهذا الشيء يا وليدي راه درتي في سبيل الله، لا نريد منك جزاء ولا شكورا.
5: اي عارفه الحارس، وربي غادي يجازيك. وبسم الله بسم الله.
0: هاد المسخوطه شفتها باقا ناعسه. راه بعدا نقلب لي هذاك الصك ونشوف اش كاين فيه. ها ويلي بكيه الكارو ناري. امنتي هذا الطريف ديال داك البلا، والله الا بحال هذاك اللي كان كيكمي با. ويلي عباد الله شنو هادو؟ فلوس كثار وهذه الكينه. انا ري على المسخوطه. نوضي تقعدي هذيك السقعه. نوضي
1: خليني امي نشبع نعس عفاك.
0: واش غادي تنوضي ولا غادي نخوي على بابك سطل ديال الماء؟
1: ها نانت اش بغيتي؟
0: قولي لي ديك الحاله اللي جيتي فيها البارح.
1: اش من حاله؟
0: صافي نسيتي، طار منك البنجه السقعه. ادوي بقيتي لي غير انت في الحساب.
1: علاش كتهضري امي؟
0: يعطيك الغمه. قولي لي كيفاش كتخدمي؟ دوي
1: ورانا. قلت لك في الشركه.
0: لا واه البنك علاه اللي كيخدم في الشركه كيدخل لدارهم دايخ ومرفوع.
1: انا دايخه.
0: شوفي بعد هذا الصك، شوفي يا بنيتي اشنو فيه. اش كيدير هذا الكارو؟ اش كيدير هنا؟ وهذا الطرف ديال البلا، وهذا الشيء الاخر. ادوي المجرمه، هاد الفلوس الكثار منين جاوك؟ ادوي هاد ريال المسخوطه. عاد عرفت خدمتك دابا، عاد عرفتها. سكتي يا قلب الحرية. سكتي يا امي.
1: ما تضربينيش. انتو ما السبب. انتو اللي خليتوني نمشي في الطريق الخايبة. ما عمري ما شفت فيكم والدين متفقين، ديما مخاصمين، ديما مدبزين، وفي الاخر انتي تعطبتي وهو هرب ولا قتل راسه ولا ما عرفت ليه.
0: ياك توكلينا الحرام وحنا ما عارفينش. لعنه الله عليك.
1: هذاك لالا راه عرقته فيه، هذاك راه تمن لحمي، تمن لحمي اللي كنبيعو باش نعيشكم.
0: اسكتي سكتي.
1: ضربيني قتليني.
0: سكتي
1: سلخيني. زيدي لت فيا، يلاه ديري فيا ما بغيتي. انا صافي عواجيت، ما بقى يقضي فيا والو.
0: لعنة الله عليك المجرمة، هزي عليا حوايجك واعطيني اتساع.

0: رجع ليا درقي ليا وجهك سيري الله يلقي عليك الله يلقيك دنيا واخره.
1: زيد زيد السي حمال مرحبا بك في دارك. ايوا سي ادخل. تنقدم لك راجلي الجديد الجلالي. الجلالي تنقدم لك راجلي القديم بوت الدراري جا مسكين يشوفهم. سير حمان دخل عندهم راهم لداخل. غير خلي الباليسة دابا نجيبها لك.
2: هذا هو بوت الدراري مساكن.
1: اياه مسكين هو الاول من موراه جاوا ربعه ديال الرجال وانت الاخر بالحق ما ولت حتى مع واحد من غيره هو.
2: ايوا شفتو ما كيجيش هادي ما يشوفهم.
1: لحقاش مسكين هو في طنجة جاي يجلس معهم شي ايامات حتى يشبع منهم عاد يمشي.
2: ايه وشفتو جاب معاه باليزتو على مازال ما قبطلو طيل.
1: اش منو طيل الراجل راه غادي يجلس في دارو ودار ولادو.
2: غادي يجلس هنا نيت هنا.
1: واش فيها راه قلنا لك بات الولاد.
2: وزعما في نظرك للكبورة ما يمكنش يا راجل غريب يجلس معنا.
1: الجويليلي عندك يحسب لك بلي انا راني ما مزياناش. انا سيدي راني شرف من الشرف والراجل اللي كتهضر عليه راه شحال هادي تفارقنا انا وياه وانا دابا راني مراتك انت سمعتيني.
2: لا لا غير وكان الشيطان قلت مع راسي الشيطان ولاد الأرض الحرام لعنة الله عليه في بعض الأحيان كيحضروا وكيتسبب في مشاكل.
1: وحتى أنا سيدي ما نقدرش نجري عليه قدام ولاده ولا بغيتيهم يجريوا علينا بجوج.
2: أهم صاحب على ربي.
1: أش كتبرقم تما؟
2: لا لا لا والو والو.
1: الله يا ربي اش غادي ندير دابا؟ نمشي بعدا نخرج دوك الفلوس اللي حطيت في البنك ونكري بيهم ونشري الحوايج والمعن والفراش حتى هو ونعيش حرة ديال راسي مالني أنا وصافي. الحقيقة ما كاين ما حسن من الحرية. دابا عاد ندخل وقت ما بغيت ونخرج وقت ما بغيت ونعمل ما بغيت. شفت أستاذ خيرا كي كلاكسوني عليا؟ والله إلا عليا نيت ويلي كيشير ليا. إوا بعد الطوموبيل هي هاديك بلاتي بعدا نتقابل معاه باش نشوف بعدا غير كمارتو كي دايره. هاي هاي والله الا شرب عقلو بعدا ماشي برهوش. شغن ندير دابا؟ ايوا هذا النيت جاب والله نستغلو حتى نكري ونحط الحوايج على حساب. غير بلاتي عليك ابا مالك زربان انا جايك النيت باش نوريك شكون انا.
3: الله الله يا ربي انا اش درت تحت من كل الله حتى يجرى لي هذا الشيء كله. يا كان كنت باغا ولادي يقراو ويوليو حاجه وشان. الله يا ربي علاش كل شيء كفاس وعواج. شكون هذا اللي كيدق؟ وقيلا هي رجعت ما لقات فين تمشي. اش ندير معاها؟ نخليها ونسترعيبي ولا نجري عليها ونزيد نتفضح؟ ما كاين علاش كون دق في الباب؟ بلاتي نظلم الدروج. لا لا لا لا لا تكون مشكينه حشمانه. ها لا لا لا لا ما كايناش ما كايناش. هادي شفتها رساله مرميه في الارض. ها الفاكتور هو اللي دق ورماها من تحت الباب. من عند من جات؟ نشوف. حاجة ما مكتوبة على دارها. أويلي ياك ما من عند الجلالي. شفت يدي كيترعدو. علاش أنا خايفة هكا نفتحها؟ نشوف. أويلي هادي من المدرسة. ها نعلمكم أن ابنكم سمير تغيب من المدرسة لمدة شهر ولذلك قررنا فصله من الدراسة. الله الله يا ربي.
4: شحال عطاك اخي سمير هاد مول الطوموبيله ديال الخارج؟
5: عطاني 20 درهم دار علي فاكانسي.
4: عندك هادوك صحاب الفاكانس والكور هما اللي تيصدقوا مزيان. ما كاين 10 ولا 20 ولا 50 درهم. اما ديالنا يا لطيف اللي عطاك درهم تيتبعك بالنقير. ولا ما يعطي لك حتى ينقي لك ودنيك.
5: عرا قرو الخكار
4: تستاهلوا اخي سامر. هاك شعل ونطر.
5: الله على راحة، لا دروس لا تمارين لا معلم يصدع عليك راسك.
4: ولكن اخي سامير اللي سمعتك امك.
5: ماما راه تالفة غير مع صحتها ورجلها، زعما بلي مشاو ما ولا. انا اللي منرفيني وهاد الشكر اللي باقي كنخرج بيها من الدار ونرضع معايا تاني، كون غير لقيت كيفاش نتهنى منها.
4: عرفتي اش دير؟ قتهز دفتر وكتاب وستيلو قدامك بحال اللي عندك زعما غير درس واحد، وفي الزنقه خبيهم في كرشك.
5: هادي عندك اشفتك جبتي الميكا ودي اليوم.
4: بغيت ندوخ شويه اخاي، عييت ما نبقى فايق تنخمم.
5: عطيني شي شمه صاحبي باش ننسى حتى انا.
4: لا لا بغيتي تمشي لداركم تالف وضايخ، امك تقبطك وتصلخك والله هي تقتلك.
5: والله اخي سعيد انا الا طلع لي الدم في هذيك الدار اكين غير الحزن والتغوبيش. سعداتك انت بعدا حر مع راسك، ما كاين حتى حد يسد عليك راسك.
4: انا كتاب عليا هادشي، ما انت راك باقي مع امك جا معاكم. احمد الله اخي سامر.
6: فين كنتي؟ فين كنتي حتى انت سي سامير؟
5: في المدرسة ماما.
6: في المدرسة ولا ضايع في الزناقية المسخوط؟
5: انا ضايع في الزناقي، شكون هاد الكذاب اللي قالها لي؟
6: اسكت اسكت يا الكذاب. وهاد الرسالة، وهاد الرسالة اللي جات من المدرسة، حتى هما كذابين.
5: لا ما لا لا ماما اللي كنت في المدرسة.
6: اويلي حل فمك، ريحة القارو. امنتي امنتي وريحة السيليسيون. اويلي على ولدي ولا شمكار.
5: انا مزوق فيك يا ماما، ما عمرني ما نعاون.
6: ادوي ادوي يا المسخوط. حتى انت بغيتي تقتلني بحال اللي قتلني باك. زيد زيد العين.
5: رغم انت ماما عافك عافك. لا ما بقى نعاون
6: والله ما انا طالقة منك، حتى نوريك الهروب من المدرسة كيف داير والكريان.
5: انا مزوق فيك يا ماما، الله يخلي لك اللي عزيز عليك. ما تحرقيني
6: داك اليدين يا المسخوط. زيد
5: عافاك يا ماما ما تحرقيني.
6: عليك مي عليك مي عليك مي عليك مي
5: عافاك. ما تكوينيش ما تكوينيش.
6: زيد زيد والله ما انا مفارقه معاك اليوم، والله حتى نوري لك التربيه كيف هي دايره. ها هو هسفود هانت عاد نكوي باباك باش تبقى عاقل عليها ديما. وزيد قدام. هربتي هربتي يا المسخوط. والله ما تبقى فيك بلاتي، وحتى ترجع تترجع وعلى خطرك وعاد نتفاهموا. بلاتي عليك بلاتي عليك بلاتي عليك.
7: عافاك سيدي غير هنا قدام هاد القهوة اللي في راس الشارع. صافي صافي.
8: واخا لالا على انت خدامة في هاد القهوة؟
7: لا سيدي انا عاد بغيت نخدم فيها الى كتاب.
8: هانتي الا خدمتي انا نبقى نجي مع الربعة ديال الصباح ملي تسالي باش نديك لدارك. راه عندي جوج ديال الكليانات اخرين كندير معاهم بحال هكذا. ولا بغيتي ندير معاك بالكريدي ما كاين مشكل، حتى انا ما خارج بالطاكسي غير باش نخدم.
7: واخا خاي ما كاين مشكل، انا دابا عقلت عليك باش الا خدمت نقولها لك. وقيلا هذاك الولد اللي طويل وصحيح وهو الحارس ديال القهوة، شفتو ظريف وكيضحك مع الكليان كلهم. نمشي نسولو. مساء الخير اخاي.
9: مساء الخير الاخت، اش حب الخاطر؟
7: الله يخليك ما كايناش شي خدمه معاكم في هاد القهوه.
9: احياني كلشي مبلوكي مزيان والبنات كتار بزاف بالمزيان. ولكن اجي انتي شفتك باقي صغيره، زعما ما ظهر لي عليك فايت هذيك شي خدمه.
7: لا خاي انا باقا جديده في الحرفه.
9: هاكاك عرفتيش غادي يجيك مليح مزيان الاخت مزيان. غادي نخليك تدخلي وتدبري على راسك مزيان، ولكن تخلصيني بحال البنات الاخرين مزيان.
10: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أحمد الناجي، إكرام البصري، أنور الجندي، نجاة الخطيب، إيمان الرغاي، جميلة هوني، فاطمة بوجو، وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بفيضات الخير واليمن والبركات. من معين الضاد الصافي نغترف، ومن فيضها العذب نرتشف، في هذا الركن الإذاعي الموسوم بعنوان إشراقات لغوية، نطل على روائع لغتنا العربية، نستنطق حروفها ونستنير ببلاغتها، ونستمتع بجمال مفرداتها التي حملت تراث أمة وصاغت وجدان حضارة. نعم مستمعين الأفاضل، كالمعتاد سيرافقنا في لمة هذه الإشراقات حديث عن اللغة وباللغة ومع اللغة وفي اللغة.

وصفها كائنا حيا ينمو فينا ونكبر به ومعه، وبه تزهو العقول وتشرق الأرواح. فبالرحب وسع نستضيف أسماعكم الكريمة.

وطبعاً مستمعتنا مستمعين في البداية لابد أن نرحب بكل المستمعين الجدد الذين انضموا إلى نادي اللغة ولغة الضاد عبر برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أن نبثه لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

وأحيي كل الذين واللواتي يشاركون ويساهمون في إغناء مضامين ومحتوى البرنامج سبعون باب التقاسم أو تقديم استفسارات حول قضايا تهم اللغة العربية. وطبعا نحرص ألا ندخل في التعقيدات اللغوية حتى لا ننفر الذين يحبون اللغة العربية وأيضا حتى لغير الناطقين بالعربية.

0: ونتوجه بشكر خالص خاص للمستمع الكريم ابن تمجروت بدرعة الأستاذ صالح أيت بابا الذي بعث بتسجيل صوتي لمشاركته. والأستاذ صالح أيت بابا وكاتب وباحث في الأدب المغربي مهتم بتحقيق المخطوطات، له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، حاصل على شهادة الدكتورة في تحقيق وتوثيق ودراسة التراث المغربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ومن أعمال الأستاذ والباحث صالح أيت بابا تحفة المعاصر في التعريف ببعض شعراء بني ناصر، صنعة وتأليف وقيد الطبع، وله أيضا كتاب عقد الجواهر في شرح النسيم العاطر. طبعا له أيضا مؤلفات أخرى، طليعة الدعتي في تاريخ وادي تاريخ أو طليعة الدعة في تاريخ وادي درعة للمؤرخ الأديب محمد المكي بن موسى الناصر التمجروتي الدرعي. ومن مؤلفات الأستاذ صالح أيت بابا الروض الزاهر في التعريف بالشيخ بن حسين وأتباعه الهداة الأكابر، وأيضا لمحمد المكي بن موسى الناصري قام بالتقديم والتحقيق وهو مطبوع. إذن اللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نستمع إلى الشريط الذي توصلنا به من الأستاذ صالح أيت بابا مشكورا.
1: يسعدني، أنا صالح أيت بابا التنقروتي، أستاذ وباحث مهتم باللغة العربية وبالتراث المغربي المخطوط. يسعدني تمام السعادة المشاركة في برنامج إشراقات لغوية الذي يقدمه الأستاذ الأجل مربي الأجيال أحمد العهدي على أثير إذاعة الداخل الغراء، وقد ارتأيت أن تكون هذه المشاركة بجملة من المعلومات اللغوية أرجو أن تنال قدرا من القبول لدى مستمعي إذاعة الداخل الكرماء، وحدها ظاهرة الإتباع في لغتنا العربية، فأقول وبالله أستعين. ظاهرة لغوية أصيلة في لغتنا العربية باتت اليوم شبه مهجورة، إن لم نقل إنها مهجورة. يتعلق الأمر بظاهرة الإتباع في اللغة، والإتباع باب من أبواب التوسع وسلوك الفصاحة في لغتنا، وقد أقر وجوده أصحاب المعاجم القدامى والمحدثون. فما الإتباع؟ في تأليفه الإتباع والمزاوجة نص ابن فارس القزويني المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في بيان دلالة هذا المفهوم بأنه سمي كذلك لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها، وليس يتكلم بها منفردة، فلهذا قيل إتباع. وفي تأليفه الكليات قال أبو البقاء أيوب الكفوي المتوفى سنة 94 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة معرفا، هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين، أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئا مريئا، والثاني أن لا يكون له معنى بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، نحو قولك حسن بسن. والذي عليه شبه إجماع أهل اللغة بأن الإتباع في غالب الأمر لا يكون بالواو، وهو ما نص عليه تصريحا علي بن إسماعيل بن سيد المرسي في المحكم والمحيط الأعظم وابن منظور في اللسان، غير أن أبا سليمان حمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة في كتابه غريب الحديث قال والإتباع في كلامهم على ضربين، أحدهما أن يقال بغير واو والوجه الآخر أن يفصل بين الكلمتين بواو، انتهى كلامه. ومن هذا الضرب الأخير يروى عن الأصمعي في هذا المجال قوله، أي من بين هذه الأشياء التي تحقق فيها الإتباع، قوله: ما له سارحة ولا رائحة، وما له دقيقة ولا جريلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له زرع وما له زرع ولا ضرع، وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الغنم والراغية الإبل. وأيا كان الحال، فالإتباع حقيقة لغوية في لغتنا العربية، وهو في كلام العرب كثير، ومن شائع أمثلته قولهم: ما له حم ولا رم، يراد بهما ما له شيء، ويحكى بضم الأول، أي أن يقال حم ولا رم، أي ما له حم ولا رم، أي ما له شيء، وحار يار، وجائع نائع، وفقير وقير، وحقير نقير، وقبيح شقيح، وكثير بثير، وحسن بسن، ومليح قزيح، وشيطان ليطان، أي ملعون، وضائع سائع، وبعيد سحيق، وحزين وزين، وسليخ مليخ، أي لا طعم له، ورجل حاذق باذق، وتافه نافع نافه، ورجل قشب خشب، أي لا خير فيه، وشحيح نحيح، ورجل نادم سادم، وضئيل بئيل للنحيف الجسم، وفرس غوج موج، أي جواد، وغير هذا كثير في بطون التأليف غزير جدا. ومن تشوف من المستمعين الكرام إلى التوسع في هذا الباب اللغوي الغني المليء، فليطلبه في مضان كتب اللغة والمعاجم والأدب من أمثلة ذلك المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع النمل، المتوفى بعد 930 من الهجرة، والإتباع والمزاوجة لابن فارس القزويني، هذا القزويني هذا توفي 95 و300 من الهجرة، وكذلك كتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العوتبي السحاري وغير هؤلاء. هذا وأكتفي بهذا القدر مما سمح به الوقت، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.

0: واللحظة نفسح المجال مستمعاتنا مستمعينا الكرام، وأنتم تتابعون ممنونين هذه الحصة من برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، لنقدم مساهمة أوفياء البرنامج الأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي، الذي شارك بشريط منوع دسم مفيد نستمع إليه ضمن هذا الشريط.
1: نلتقي من جديد أيها الأفاضل والفضليات ضمن حلقة جديدة مع عجائب وغرائب اللغة العربية، وقد ارتأيته للحديث عن بعض العجائب والغرائب فيها، مثل الكلمات المتشابهة والحروف التي تنال فضل سياق المعنى ذاته من حيث دلالات والألفاظ والسياقات الفكرية المختلفة. فمن عجب اللغة العربية أن كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى لاحتوائي، مثل قولنا كيس وكوكب وكهف وكفن وكف، وكل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل قولنا غيم وغمام وغبار والغدو، فهو يعني عدم وضوح العدو للعيان. والغبي أيضا، وهو الذي لا يتضح عنده شيء ولا يميز بين الحق والباطل. كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعني معنى الخفاء والاستتار، مثل قولنا الجنين والجن والجنة، وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها، والجنون وهو الذي خفي عقله واستتر. ومن العجائب ما يسمى بالنحت، وهو من أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحدا، مثل الأحرف باء وحاء وراء، حيث كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والاتساع. فقولنا بحر ورحب وحبر وحرب كلها تدل على معاني الضخامة والاتساع. كما يمكن للكلمة الواحدة أعزائي المستمعين أن تشكل جملة كاملة، مثل كلمة قوله تعالى فأسقيناكموه، ولفظة واحدة هنا قد احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثان. وهذه من العجائب، التي اشتملت عليها لغة الضاد، لغة التنزيل، لغة القرآن، اللغة العربية بفصيح اللسان. والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف، مثل قولنا يأكل ويذهب وينام، لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد، مثل حرف الميم في قولنا مي وهي تعني الإيماءة، وقي وهي تعني الوقاية، وعي وهي تعني فهم القول وإدراكه، وري وهي تعني معنى انظر. أعزائنا المستمعين، لا عجيبة ولا غربة إذا وجدنا هذه الألفاظ تشمل هذه اللغة العجيبة التي ليست غريبة، وإنما هي من معجزات الزمان، من المعجزات الربانية، حيث نزل القرآن الكريم معجزا لأهل الفصاحة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أفصح الناس لسانا وأصدقهم قولا، لغريب ما جاء في القرآن وعجيبه بالنسبة إليهم، لأنهم صاروا عاجزين عن قول ذلك. ومنه قولنا أعزائي المستمعين أن اللغة

تستطيع باختصار معاني كثيرة في كلمة واحدة. مثال ذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حيث اختزلت الآية تشريع القصاص في كلمة حياة. وتغير دلالة اللفظ أيضا كما في قولنا كلمة طالبة، وهي تعني في الأصل الخفة التي تصيب الرجل من الفرح أو الحزن، ثم خصصت بالفرح لاحقا. اللقب والتضاد، حيث تطلق كلمة شوهاء على المرأة القبيحة، لكنها تطلق أيضا على المرأة الجميلة خوفا من العين والحسد. ساعة الدلالة، حيث توجد مترادفات تدل على العدد بنفس دلالة الكلمة مثل الفرقة أي الثلاثة. ومصطلح آخر أعزائي المستمعين من المصطلحات التي تتداول في لغتنا العربية ودارجة التعبير، لكنها أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العامية، وهي من بكلمات، وهي من الكلمات التي دعت في كلام العرب في القديم، ومن بينها كلمة شارفة، مؤنث لكلمة شارف، وله معان مختلفة حسب السياق، ومن أبرزها أن نقول ناقة مسنة وهرمة، وهي النوق الكبيرة في السن. ونقول شيء قديم وكبير في السن، حيث تستخدم كلمة شارف أو شارفة، هذه الكلمة بشكل عام لوصف شخص أو شيء تجاوز مرحلة الشباب أو الحداثة. وشارفة أعزائي المستمعين جمعها شوارف، شارفة مؤنث شارف، شارفة من الذوق من النوق المسنة الهارمة كما ورد في معجم الرائد. ونقول شريف، وهي من نفس أصل اللفظ نفس كلمة شين وألف وراء بإضافة ياء بالطبع الحال. ونقول شريف وجمعها شرفاء وأشراف، ومؤنث شريفة وشرائف، وشريف ذو شرف، وشريف من كان من السلالة النبوية. ونقول شريف ظهر شريف رفيع، ونقول شريف الخط الشريف، أي ما كان السلطان يكتبه أو يأمر بكتابته. والعجب إذا كانت اللغة بهذا الجمال والدقة، فإنها كانت ملهمة للشعراء في قولهم، ومثل ذلك ما قال ابن الرومي في قصيدة أمر قيس في قصيدته: لمن ضلل بين الجدية والجبل. يقول ابن الرومي: فلما عرفت الدار بعد توهمي، تكفكف دمعي فوق خدي وانهملا، فقلت لها: يا دار سلمى، وما الذي تمتعت لا بدلت يا دار بالبدل؟ لقد طالما أضحيت فقرا ومألفا، ومنظرا للحي من حل أو رحل، ومأوى لإبكار حسان أوانس، ورب فتى كالليث مشهر بطلي. لقد كنت أسبى الغيد أمرد ناشئ، ويسبينني منهن بالدل والمقل، ليالي يأسا غانيات بجمة معثكلة سوداء زينها رجل، كأن قطير البان في عكان وكانت على منثنى، والمنكبين عطا رطلي، تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلل، لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد سام لله وابتهل، لأصبح مفتونا معنا بحبه، كأن لم يصم لله يوما ولم يصوني.

هكذا أحبتي المستمعين الأفاضل الأعزاء، شاكرين صدق وفائكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، نكون قد ختمنا إشراقتنا لهذه الحلقة، تاركين بين الحروف صدى عشق لا ينطفئ للغتنا الجميلة. نلقاكم بإذن المولى في إشراقة جديدة نغرس فيها مزيدا من المحبة للغة القرآن، لغة البيان والإتقان. دمتم أوفياء للكلمة الرفيعة وللذائقة العربية الأصيلة البديعة. على الصدق والمحبة التقينا، وعلى الشوق والمودة نفترق، إلى أن نلتقي في موعد لاحق بمشيئة الخالق. والسلام، مسكو الختام.

0: ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صبر على الأذى وثبت على الدعوة، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، بعد أن تحدثنا في درسنا السابق عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، وما جسده ذلك من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته في تبليغ دعوة ربه، ننتقل بكم في هذا الدرس إلى مشهد آخر من مشاهد السيرة النبوية، يكشف جانبا من مكر قريش وشدة عداوتها، ألا وهو اجتماع قريش بدار الندوة. فما هي دار الندوة؟ وما مكانتها عند قريش؟ وما السبب الذي دفع زعماء قريش إلى الاجتماع فيها؟ وهل نجحوا في تنفيذ ما دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الدروس والعبر التي يمكننا أن نستلهمها من هذا الحدث المهم؟ أسئلة نحاول أن نجيب عنها في حلقتنا هذه. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعينا الكرام، كانت دار الندوة من أهم دور مكة وأعظمها شأنا، بناها قصي بن كلاب جد قريش، وجعلها قرب الكعبة المشرفة لتكون مجلسا تدار فيه شؤون القوم، ومكانا تعقد فيه الاجتماعات والمشاورات، وتتخذ فيه القرارات المهمة كإعلان الحروب، والنظر في أمور السياسة والمجتمع، وتولية القادة وتدبير شؤون القوم. ولما رأت قريش أن دعوة الإسلام تتسع دائرتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنصارا ومؤيدين من أهل المدينة، اجتمعت في دار الندوة تبحث عن سبيل يوقف هذه الدعوة. لم يكن ذلك اجتماعا عابرا، بل جاء بعد تطورات كبيرة أقلقت زعماء الشرك. فقد بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة، وأصبح للإسلام حاضنة جديدة وأرض ممهدة لانتشاره. فأدركت قريش أن الأمر لم يعد دعوة محصورة بين جبال مكة، وإنما أصبح مشروعا دعويا يتجه نحو القوة والاستقلال. لذلك قالوا: إن تركنا محمدا وأصحابه اشتد أمره وقوي سلطانه. فاجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمرا يقضون به على الدعوة وصاحبها. وقد خلد القرآن الكريم هذه المؤامرة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش وصناديدها في دار الندوة، وكان همهم الأكبر كيف يتخلصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يطفئون نور هذه الدعوة التي أقلقت مضاجعهم وهددت مكانتهم الدينية والاجتماعية. فتداولوا الآراء وتبادلوا الاقتراحات، فقال بعضهم: نقيد محمدا ونحبسه فنغلق عليه الأبواب حتى ينقطع أمره ويضعف ذكره. وقال آخرون: ننفيه من مكة فنخرجه من بلادنا ونستريح من دعوته. غير أن أبا جهل، وهو من أشد الناس عداوة للإسلام، تقدم برأي أشد خبثا وأعظم مكرا، فقال: نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا قويا، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب العرب جميعا. فرأوا أن هذا الرأي هو أقرب الطرق للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا عليه واتفقوا. ولكنهم نسوا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء،

0: كيد الخائنين. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبرته قريش، وأذن له بالهجرة إلى المدينة. وفي تلك الليلة العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، فلبى علي الأمر في صورة عظيمة من صور الوفاء والتضحية. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتربصين به وقد أعمى الله أبصارهم عنه، فمضى نحو طريق الهجرة. وكانت تلك الليلة إعلانا لبداية عهد جديد في تاريخ الإسلام. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت معية الله أعظم من كل تدبير، وكان حفظه أقوى من كل مكر وكيد. مستمعين الكرام، إن حدث دار الندوة يحمل في طياته دروسا عظيمة وعبرا بالغة. أولا، أن أهل الباطل يجتمعون لمحاربة الحق ولكن العاقبة للمتقين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثانيا، أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بدقة، واختار الصاحب والدليل ومكان الاختفاء مع كمال ثقته بالله. ثالثا، أن المحن قد تكون مفتاحا للمنح، فاجتماع قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهجرة، والهجرة كانت بابا لقيام دولة الإسلام. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رابعا، بيان فضل الصحابة وصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في موقف علي رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه في صحبته المباركة. مستمعين الكرام، هكذا ندرك أن اجتماع قريش بدار الندوة لم يكن مجرد حدث تاريخي في السيرة، بل كان صفحة من صفحات الصراع بين الحق والباطل. أراد فيها المشركون إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يحفظ نبيه وأن يجعل من قلب المحنة بداية التمكين والنصر. فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من هذا الحدث معاني الثبات والصبر وصدق التوكل على الله واليقين بأن الحق منصور وإن اشتدت خطوب الباطل وتعاظم كيد أهله. قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
8: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الدرس إن شاء الله أخصها لفضل الإنفاق في سبيل الله، مجالاته وفوائده عبر أثير محطة الداخل الجهوية. نبدأ إن شاء الله بفضل الإنفاق، ونتطرق إلى ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. قول الله جل وعلا في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في آية أخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث يحث على أن الصدقة تزيد في المال ولا تنقص منه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، العفو أيضا هو من الإنفاق، لأن في آية في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذا العفو من الصدقة أيضا، أن الإنسان يكون يعفو عن زلات الناس، فهذا مثل الإنفاق في الفضل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، المتواضع أيضا لعباد الله يرفعه الله بذلك التواضع. وعن عمر بن سعيد أبي كبش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال والعلم، ويقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا بأفضل العباد منازل، يعني هم ينقسمون إلى أربعة أقسام. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعملي فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا اللي ما عنده المال ولكن عنده العلم، ويتمنى أن يكون له المال لينفق في سبيل الله، والله جل وعلا مطلع على نيته ويعلم أن نيته صادقة، هذا يكون له أجر المنفق. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه في ماله، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال وهو ما هو عارف كيف يؤدي حقوق هذا المال، لا يصل فيه رحمه، لا يؤدي الزكاة، هذا والعياذ بالله.
0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
9: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: هو أخبث المنازل، ووعد الله المنفقين والمنفقات والذين يطعمون الطعام لوجه الله تعالى بالأجر الكثير. يقول الله جل وعلا في سورة الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه الجوائز، هذه الكرامات التي تتلقى الملائكة بها أهل المطعمين الطعام في الجنة، هذا النوع من الإحسان والإكرام لا يوصف، لأنهم كانوا أصلا يطعمون الطعام لوجه الله تعالى، لا يريدون جاه ولا شكور ولا مدح ولا فخر، إنما يطعمون الفقراء والمساكين لوجه الله، وهذا الجزاء من جنس العمل. لكن الإكرام في الدنيا لا شك أنه زائل مهما طال، لكن إكرامهم هم في الجنة دائم لا يزول. وهذا الإطعام وهذا الإنفاق ينبغي أن يكون جزء منه سرا وجزء علانية. جزء سرا لأن يعود خبأ بعيد عن الرياء لا يعلمه إلا الله، وجزء يعود علانية لعل الناس يعني تقتدي بالشخص المنفق علانية، وهذا هو الأفضل، أن يكون بعض منه سرا وعلانية، ويكون أيضا مخصص لوجه الله تعالى. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في النية والعمل هو أهم الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

وارقلوا بمقيل العذراء يا شوى يا مفرين.

شنت محرمة في حرمك باش انت ما تم بحرم يا الحريم باش تعود يا الحريم هي يا ريمك.

فقيرها لا يرتجن سواه. ضمد بلا كف ولا كيفية أبدا فمن ضراء سيد الغرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه إليه عنت العقول فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه سبحان من تعنى الوجوه لوجهي وله تسجد ووجه وجباه طوعا وكرها خاضعين لعزه وله عليها الطوع والإكرام وابدأ بمحكم صنعه بشرا سويا.

العرش والكرسي ثم على عليه علاه بحد حابس العرض فرشا

رب رحيم شيخ متعظم لا ينتهي بالحصر ما طاه. كم نعمة أولاد

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هاد الشم هاد القمر ونجوم داك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس تجهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس تجهر بكلام مفهوم.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعدت هذه الحلقة الأستاذة نعيمة حفظ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم مرة أخرى مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم الذي يشرف عليه المجلس العلمي المحلي بوادي الذهب. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدودا ومسكوتا عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في الحديث. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها. والمحرمات المقطوع بها مذكورة في كتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات المحرمات الخاصة بنوع من الأنواع، حيث ذكر المحرمات من المطاعم والمحرمات في النكاح والمحرمات من المكاسب. وأما السنة الكريمة فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من المحرمات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم، وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها، والاعتداء هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه، كقوله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، بمعنى من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقص منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله، كما دل على ذلك حديث ثعلبة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: أعدت هذه الحلقة الأستاذة نعيمة حفوظ.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

خيط رفيع جدا يفصل أحيانا بين أكثر الأمور تناقضا، الفرق بين الحياة والموت جوعا قد يكون في نصف رغيف خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس من الماء. مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشا وجوعا، يا لبخل القلب الإنساني. الفرق بين الفجر والعتمة خيط واحد، والفرق بين الظلمة والنور شمعة واحدة، شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور.

أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون الفيصل بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو، إنه السراج المنير الذي بعثه الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ليست مصادفة أن يكون وصفه تعالى للرسول الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة الأحزاب، وهي السورة التي حددت كل ما سبق: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا. أرسل لنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام، ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله على الذين آمنوا لا بد أن يؤدي إليه عليه الصلاة والسلام، كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النور لا بد حتما وطبعا أن يكون من خلاله وعبره وبمعيته عليه الصلاة والسلام.

ماذا تعني الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم؟ ماذا يعني أن الله يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السائد أنها الرحمة منه تعالى، والثناء والتمجيد له في الملأ الأعلى، وهذا لا يمنع طبعا أن يكون هناك معان أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد الخلق، معان لها خصوصية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة، وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته خاتم النبيين، بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل مجتمعه والعالم من بعده من ذلك القاع إلى تلك القمة التي وصلها في عقود ثلاثة فحسب. الصلاة والسلام عليه.

نعم الرحمة ونعم الثناء والتمجيد ونعم الإمداد بالقوة والنصرة، ونعم كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة، كل معاني إعادة بناء العالم، كل معاني الإيجابية التي ضمنت في الصلاة ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي. تنفيذها الذي صار جزءا ختاميا من الصلاة كلها صارت مرتبطة به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن تتم أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة والسلام. كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى المستحقات الأرضية التي تجعله مؤهلاً للمرتبة الإنسانية العليا هناك عند رب العزة. ما هي المستحقات الأرضية؟ هي كل ما يجب إنجازه على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها، أي حياتنا. هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض من استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق، وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيها، كل ما وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا. كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، ليجسد فيه

إنسان، كل معاني الصلاة، كل معاني إقامة الصلاة، إقامة الإنسان الذي يقيم الحضارة. وكأننا عندما نصلي عليه نطلب منه عز وجل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعله، حتى بعد وفاته أن يجعله يستمر عبر قيامنا نحن بذلك، بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته. ولماذا الملائكة أيضا؟ ربما لأنهم سبق أن أبدوا استدراكا على النوع الإنساني يوم أعلن الله عز وجل لهم أنه إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا له، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مرت الأيام وكان هناك بشر يثبتون دوما أن الملائكة كانوا على حق، وآخرون كانوا ينحازون حتى لإبليس فينفذون ما أقسم أنه سيفعله، ولكن جاء وقت وجاء فيه بشر آخرون استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى المكانة التي أرادها الله لهم، مكانة الاستخلاف. وجاء وقت ووجد الملائكة أنفسهم هم الذين وقفوا من الأمر يوم كان موقف المتسائل، وجدوا أنفسهم وهم يصلون على هذا الإنسان يطلبون من الله أن يمده بالقوة، أن يوصله لمرتبته العليا، أن يسهل له استحقاقاتها. جاء وقت كهذا وسيجيء دوما ما دام هناك إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت في الصلاة بدعاء البركة له عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك على محمد. والبركة هنا هي تأكيد لكل ما سبق وتثبيت له، إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل الزمن والتعرية والمتغيرات، إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة، أن يستمر، أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما. إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية، من إنجاز، من قيم النهوض. إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحديا قوانين الأفول، ليس عبر محض التحدي الفارغ، بل عبر فهم نقاط القوة واستثمارها، وفهم نقاط الضعف ومحاولة تجنبها. إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة، أرض تمكن من استخلفها من تحقيق استثمار طويل لخيراتها ولظروف إنتاجها، تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج. وقد تكون البركة في شخص مبارك لا يقتصر أثره على حضوره الجسدي، بل يبقى أثره الإيجابي حتى بعد أن يمضي في كلماته، في أفعاله، في الاستمرار بطريقة ما. وقد يكون في أهل بيت، في أسرة تمكنت من أن تكون مثالا نابضا بالفعالية والحيوية، وليس مجرد أناس يتشاطرون سكنا واحدا وتربطهم علاقات قربى. وقد يكون في أمة تظل منبعا للقيم، تظل مصدرا للإشعاع، تظل حضارتها مثالا يحتذى به. ويكمن كل ذلك في الاستمرار. سر البركة هو في استمرار المعنى، وإن تبدلت أشكاله ومظاهره، أن يتقمص الجوهر أعراضا مختلفة، لكنه يظل هو هو في جوهره، بل يظل يمتد في الزمان والمكان متوسعا متمددا، ناشرا خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان والمكان المحددين للإنجاز إلى آفاق أبعد زمانيا ومكانيا. إنه دعاء مضاد لكل دعاوى التاريخية التي تحاول حصر الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيق، وتحولها إلى تجربة
متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو

حتى الاقتداء. لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار، هذه البركة؟ قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال، هناك سؤال آخر: لماذا إبراهيم؟ لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديدا؟ ربما يجب أن ننتبه هنا إلى أن صلاته عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بالصيغة المستمرة بالمضارع المستمر الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد، بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم، زمن الدعوة والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالته هي الخاتمة، فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت بالصيغة المستمرة وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير ليسيروا على خطاه ويعبدوا الطريق ويبنوا حضارة الغد على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديداً؟

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

دعواتهم الحياة تحلى، ما كانتهم عند الله والناس.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العادي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبطه هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الأثير الجديد المتجدد من برنامجكم صباح الخير داخله.

اللهم في هذا الصباح يا رب هون علينا الصعب، وعجل لنا بالخير، واختر لنا ما يرضيك عنا، واجعل صدورنا خاليا من الهم، وقلوبنا مطمئنة بذكرك.

صباحكم مشرق أملا، صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم.

مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام، وحنا جد سعداء أنكم دائما أوفياء لأثير إذاعة المملكة المغربية في داخل الإذاعة التي تحرص دوما لا يوما أن ترضي أذواقكم.

أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم.

اللهم أصلح الحال وأرح البال وأجب السؤال وبشرنا بما يسرنا ويسعدنا وكف عنا الأذى وما يضرنا. مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم.

نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم في الاستماع لبرنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجدداً.

مستمعتنا مستمعين الكرام، أنتم دائما في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخلة على الموجة 89.3 FM. طبعا شاكرين لكم وفاءكم باختيار أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلة.

اللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. إن الدعوة إلى المحافظة على الموروث الثقافي الحساني بشقيها المادي وغير المادي ليست ترفاً ثقافياً ولا حنيناً عابراً إلى الماضي، بل هي مسؤولية حضارية ووطنية لحماية ذاكرة الإنسان بالأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية وصون هويته المتجذرة في عمق التاريخ. فالثقافة الحسانية بما تختزنه من عادات وتقاليد وأمثال وحكايات وشعر وغناء وأزياء وأدوات عيش وأطباق وأنماط عمران تشكل رصيدا رمزيا غنيا يعكس عبقرية الإنسان المغربي الصحراوي وقدرته على التكيف والإبداع وسط بيئة قاسية. إن الموروث المادي الحساني من خيام تقليدية وصناعات جلدية وحلي وأدوات تراثية يجسد جانباً من الحياة اليومية للإنسان بالصحراء المغربية ويحمل في تفاصيله بصمات الذوق والجمال والأصالة. أما الموروث غير المادي فيتجلى في الشعر الحساني أو ما يعرف بالغناء وطبعا فنون الزوان والأمثال الشعبية والسير الشفهية وطقوس الاحتفال والازدياد وقيم الكرم والتضامن والشهامة، وهي عناصر تحفظ روح المجتمع وتمنحه خصوصيته الثقافية. ومن هنا تبرز أهمية توثيق هذا التراث الحساني وتشجيع الأجيال الصاعدة على التعرف إليه والاعتزاز به عبر المدرسة والإعلام والملتقيات الثقافية حتى يظل حاضرا في الذاكرة الجماعية وقادرا على مواجهة عوامل النسيان والعولمة الجارفة. فالأمم التي تحفظ تراثها تحفظ وجودها وتؤكد استمرارها الحضري. إن الثقافة الحسانية ليست مجرد ماض يروى، بل هي هوية نابضة بالحياة وجسر يصل الماضي بالحاضر ويمنح المستقبل جذورا راسخة في الأرض والقيم والانتماء

مجددا نرحب بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام، وطبعا حلمنا وهمنا أن يكون ما يقدم لكم ضمن فقرات مواد برنامجكم صباح الخير داخل مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية، طبعا ينسجم وفق انتظاركم وينال استحسانكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه الحلقة إن شاء الله ربنا لهي نركز على الغطاء النباتي بجهة الدخلة وادي الذهب بأرض تيرس اللي هي غنية بغطاء نباتي، أكيد عنده فوائد ودخل في الثقافة الحسانية من خلال الحديث عن النباتات والأعشاب الطبية وأيضا مجموعة من الأشجار اللي عندها قيمة خاصة. وهذا هو موضوع ديال هذه الحلقة. مشكورا سي محمد الحسن أهل الصعيدي اللي قام ببحث في هذا الجانب وجاب معلومات. مشكورا سي الصعيدي، مرحبا بك.
1: أحمد.
0: طيب أكيد من المواضيع وانت أدرى مني سي الصعيدي، فاش كنتكلموا على الغطاء النباتي بجهة الدخلة وادي الذهب بأرض تيرس اللي هي معطاء في هذا الجانب، لاسيما فاش كتجي السحاب، ندور منك بداية الحديث عن أننا نعرف بأن الأعشاب والنباتات الطبية ياسرة، ولكن ما كرش في هذه الحلقة نبدأ بالعشبة الطبية اللي هي أفليجيت.
1: شكرا أحمد.
0: نعم،
1: الحقيقة هذه النباتات كما تقول مصنوعة منها ياسر من هذه المواد الطبية كاملة كاع دوليا. وإحنا هون عندنا النباتات اللي أصلا نستعملها في البوادي. أولها بعد قاعدة ينسبوا نبت نقالوا السناء،

0: باللغة الحسانية بلجيط. هذا بلجيط هو نبت مساهي للصفراء اللي هو الصفراء اللي هي البلاغم والسوداء، شو عدلوا يقلى ورقه في الماء ينقلى ينتبخ ورقه في الماء ينغسل أولا وينتبخ في الماء مع الحامل الغنم مدة طويلة ويصف عن اللحم تقريبا يعود دار فيه من الماء تقريبا لترين والله ذاك، ويتمسك به المتداوي ويتمسك بالوعاء الحامل للماء ويتحرك مع الليل من أجل شربه لواء المسهي حتى يفرق مما كان في معائه اللي هو
1: اللي إذا ممكن نقي الجهاز الهضمي وبخصوص الأمعاء.
0: هو سماه السناء والقمر اسمه السناء، لماذا؟ لأنه استعماله لا يكون إلا في الليل.
1: سبحان الله.
0: يملأ أولاده منه مغرج، هذا بالنسبة للطبخ. تتكلم عن الطبخ. ويشرب منه قدر ويقيم ويتم يتحرك ويتم الجوع لا يخوى ويتم لا يستنزل ويتم الجوع لا يخوى.
1: ويعمل كم من مرة؟
0: ما غرش تملى لترين تشر منه لترين تقريبا تاك.
1: نعم. وتضاف له شي مادة أخرى ولا هو مر في مادة قوة؟
0: هو مخلص ما يقرب يا غير ذاك الحمل اللي ينتبخ معاه تعويش زي ريحته.
1: صحيح.
0: لو ذاك الحمل اللي لو كان اللي ما هو ذاك الحمل نتبخ معاه ما ينتغر قابل،
1: ولكن مفيد جدا في الصحة مدام كي مفيد جدا في الصحة مدام كي نقيل
0: ذاك العاملة هي واللازم يجبرش من الصحة لما هي له.
1: جميل. نعم.
0: وتملا يجبر يوكله ماذا
1: وهذه العشبة ولا هذه النبتة كتكون طول السنة سهل صعيدي
0: تعود
1: في طول السنة كتكون طول السنة
0: الخريف وشتاء نبات نبات بلجيط ياسر ياسر هو معرب تير الثاني معرب كل من اللي هو.
1: إذا هذا يكمل عندك في إضافة في هذا النبتة.
0: هاي النبتة اللي هي رقم واحد ويوصل في طب إسبانيا وفرنسا يتجمروا. عندهم له اسم ثاني.
1: ويقد الواحد كتنباع عند العشابة.
0: تنباع عند أباتيك فنيت.
1: على شكل أقراص.
0: والله والله والله. حتى.
1: نجيب.
0: أيوة.
1: طيب وحنا كنتكلموا على الغطاء النباتي طبعا فيه النباتات وعطيتنا مثال تبارك الله عليك اللي فيه فوائد العشبة الطبية اللي هي أفليجيت، ولكن فيه موضوع آخر وهو أن الأشجار أو الصدرية في أرض تيرس أيضا تخدم تطوير صناعة تقليدية من خلال الله. استعمال الخشب. أشن هي الصدرية اللي تعدل الله منها الرحلة سيد صعيد؟
0: نكملوا بعد قاهل أولي نكملوا نتائجه هو لفنجر الصدرية اللي يعدل منها الرواح. قلنا عن هذا الإنسان هذا المادة الطبية اللي هي من يعود ولاد بلاف من المغرج ما يرقد إلي يخوى دائما من يعود ما أصبح يتبخ اللحم ويوكله يسكن الجوف. زين الأشجار اللي وحدل منها الواحد خالقة شجرتين واحدة ينقال التنظم هو إيقني وحدل ياسر وواحدة ينقال تيشر هذا ما لي وحدل من الواحد والعراصيف والأوتاد. هذه الصدراية يعني الحيوان ما هو كالة حتى وحطبها مخنز إيقني ضريف وتيل حطبها مخنز
1: ولكن عدهم تيني
0: عدهم تين ما يقرب. وقلنا عنه يقنين وهذا وتيشر ملي عدهم من الرواح أصلا وعدهم صناعة كاملة رقدها
1: صحيح.
0: والطلح أيضا فوائد كثيرة اللي هو الطلح تعدل منه زريبة الغنم ويعدل منه خشب الحاسي هذا اللي نجبده ليه الماء وعدل منه الأوتاد وعدلوا من الدبابيس وينقلعوا كسوله وكسوله الدباغه وصدره حلوة كاملة شجرة طيبة
1: سبحان الله فوائدها فيها الظل فيها الثمار
0: ظلها ودفاع وجاء القرآن الكريم وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب معناها عنه شجرة طيبة لا مثيل لها.

0: فعلا الله.
1: يجيني الخبيث رايحته كريهه وعنده شي فاكهه تمت منه قال ابو غردي كيف العنب هاك صغير احمر ياكل الاولاد يقضوا تزقنين.
0: واي هما يستعمل اكثر في الطبخ بحال الحطب في هاد الصدري
1: الطلح الطلح الحموم كامل منه الكربون كامل منه
0: سبحان الله فيه ثاني كثير ثاني فوائده
1: أه؟
0: فوائده ياسر فيه الكثير
1: لا لانها يا اخي ناس يسمع لك باللغه العربيه شجره ولا خارج بريزة من التراب ما هي فيها. لماذا؟ لانها تاكلها الغنم ولين تاكلها الغنم البلد اللي كامل ما رحت فيه الغنم من البلاد جي السحاب تم تطلعها من ذاك اللي برد الغنم
0: سبحان الله عجيب
1: ذاك الكفر هو اللي وطح في البلاد كامله عن البلاد الثانيه.
0: والجميل انها تتحمل المناطق الجافه هي كتحاول تروي راسها براسها الري ديالها كي
1: هي
0: بمعنى عروقها كي ينطروا الماء من تحت الارض.
1: ما هو سياري هذا اللي منهم في الواد الغارق منين تعطي له تتكرر له ايمان ايمان ايمان ايمان هي خارقه تطول وتكبر وتعمر عمرها طويل. ذوك العروق لا يمتدوا فيك تراب اللجنه ويتم يمتصوا الرطوبه نص مر ذاك الواد. ومنين تجي الرياح القبليه في الصيف دائما الصيف عندنا يدخل يوم 17 مايو الصيف يدخل يامس. منين تدخل الصيف تخبط الرياح الجنوبيه منين تخبط الرياح الجنوبيه ذيك الرياح يستثمر منها استفاد منها الطلح ينبت منها الخروب وتيزشمه ويزيان تماما
0: سبحان الله.
1: حق خاص به هو الطلح انا عند الشهر الثاني عندنا اتي نعدلوا منه نساويه ونعدلوا منه عينه الدبيسات الصغار وعدلوا منه الخل لاولاد البن لان يعود ولاد عنده مخلول باقي ما يتم يرضع امه حتى يتغلى يديروا من الخلال.
0: شو سبحان الله التوظيف ديال هاد التوظيف ديال هاد تبارك الله المنتوج ديال الخشب يستعمل في كثير في الطب في الصناعه في الكثير من الاشياء.
1: الحموم كامل عندنا احنا هون الجداري ما عندنا بلاد الصحراء الجداري ما فيه عندنا لا طلح وتجبر ولادهم
0: هو الكثير
1: والياسر ياسر كل بلاد تجبر ولادهم يحرق منه سقايب ويجي سد الشرا ويبيعهم ويجيب له السكر والورقه وذاك الشيء كانه اقتصاد.
0: ومنو كيستخرجوا ذاك الصمغ العربي منه
1: العرك منه والله
0: عاود فتاي كيكون رائع
1: والله
0: ورمزيان حتى في الناس اللي عندهم السكري
1: اللي هو طلع ما خالك شي ما هو ورقه ما اللي يتكلل التخمه هذه مرض الجوف
0: صحيح.
1: واصلا العرب الدهلوي يسموها طلحين قالها ام غيلانه خلي راجل تماشي وجلاله قالوا شفت اليوم قالهم الله ينظر الى شيء سوى قالهم ابو ايوب بجانب ام غيلانه ابو ايوب تقال الجمل الله ماشي على طريق قالهم ما هو جمل
0: وكان
1: طلحين اللي ام غيلانه الدار الاول
0: وهذا كيبين قيمته في حياه الانسان الصحراوي بالباديه صحيح.
1: له من الهمم كثير اللي هو الطلح ومنه زريبه كيف قلنا قبيل زربوا يعني الغنم باش تمنا قبل ما نحدوه
0: نعم
1: وتسلكوها من البيان في الليل ما يتصلوا بها البيان وشجرة مهمة خارقة تمات هو السلم وطال صدرية مرة هي شبيهة بالطلح يغير وقدوا في القدر شيئا ما يغير ما هو كي الطلح ظلوا راخي كامل ودفاه راخي وورقوا مر يندبغوا به القرب يندبغوا به الجلود يندبغوا به الوبيش هذا ودفاغ وكذلك قشرت جدر الصدرة تقشر جدرها وينطبق به القرب والجلود تماس والتماس ما هو كيف الطلح تماس ما هو لك البلد ينبت فيه به اللي الحيوان ما بلقي اللي وكل منه اللي هي الغنم به اللي مر والمستوكل شيئا ما ولا يوكل له مالي
0: وهذا اللي يستخرج منه المسواك هذا غيكون تا هو ثمين
1: ذاك قال له الطلح هو اللي منه المسواك وخارج شجرة ثانية عندنا إلى جبرت قليلة في الصحراء هذه قالها الإراك وهي شجرة نقول إحنا صدراء تدكت هاي اللي نديروا على الجمر دخانها زين إحنا هون عندنا قليلة في الداخل هون يوصل ذيك الحريثة اللي حذا الجهة والعمالة ذيك الحريثة الكبيرة فيها النخال راهي فيها يوصل ذيك الصدراء منين جهة صحة تبقى ريحة زينة زينة زينة زينة والعراق عندنا الفرنان الفرنان زاد هو من الشجار اللي ينقض لبنه والفرنان هو عندنا في الحديث هاي يتوع لبنه يداوي الحب ظهره يداوي الحب داوي الناس حياة الحب ويداوي جرب البن وينقضوا عراشه ويقطعوا ويندروا شباك البحر هاول يحوتوا من الحواتة لأن سبحان الله العظيم هو من تبس يبس يبس العرش الغليظ وتقطعه وتكي تيفوان ما ما ما ما, ما يدرك في البحر تملأ فوق
0: يطفو على السطح في الماء عجيب
1: عندنا عندنا تزوج كنيسة تيوليا على اليمن حق عندنا الزوايا صدرها ينبغوا بها القلب أصلا حمراء جمتل وقشورها وتيوليا علينا حق
0: عجيب
1: وهذه هي النباتات بعد اللي احنا نستعملوها في بلاد الصحراء هذه
0: غني بصراحه
1: عندنا البطينه
0: هي
1: زين عملوها عندنا شيء قالوا هذا شيء قالوا الحرض الحرض قالوا افزوا باقي كي القرب من تسحب ينبت كيف القرب والحيوان ما ياكل ما هو لحد يابس لا يبس من يبس وياكلوا وصل الناس في زمن الكدر زمن الشدد على الأول والجوع يبشغوا منه ياسر يبشغوا في حوض كبير ومن يبشغوا يطلع حب صغير منه فهك صغير يجمعوا منه ياسر ويبسوا ويدقوه ويدقيق
0: عجيب شوف سبحان الله
1: حق
0: في الزمن فسكي يكون الجفاف
1: ودهر الجفاف علينا ودهر الكدر وقلت الوتات الدهر الأول الوتات من خالقات وتكار في الدنيا الوتات حنا هنا في ما كثروا عندنا إلى إلى إلى إلى عام 70 ليلة.
0: صحيح.
1: جات إسبانيا. حتى ذاك اللي تعطي وجه يعطي نص السمن يتم يقطع شوي بشوي.
0: إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن أهل الصعيدي اللي تفضل بمعلومات تهم الغطاء النباتي بجهة الداخلة وادي الذهب.

لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

أهلا بكم. استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس بالرباط سيري مودونجي وزير الخارجية الغامبي والمبعوث الخاص للرئيس آدم بارو حاملا رسالة خاطية موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤول الغامبي بمتانة علاقات الصداقة والأخوة بين المملكة المغربية وجمهورية غامبيا وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأمس تم بالرباط تدشين مقر عواصم الثقافة الإفريقية في مبادرة تعكس التزام المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعزيز التعاون الثقافي والحوار بين الشعوب الإفريقية. ويهدف هذا المقر إلى دعم التنسيق بين الفاعلين الثقافيين بالقارة وترسيخ دور الثقافة كرافعة للتنمية المستدامة والإبداع والاندماج الإفريقي. وطنيا دائما أكد وسيط المملكة حسن طريق بمراكش أمس أن الإنصاف المصري القائم على تبسيط الإجراءات وتيسير الولوج المجاني والمرن يشكل ركيزة

0: الأساسية لنجاعة تدبير التظلمات الإدارية. وأوضح أن هذا المبدأ يتجسد في مرونة استقبال الشكايات وتعدد قنواتها والقرب الترابي ومعقولية الأجال مع تعزيز دور التوجيه والوسطة داخل المؤسسة. وفي جديد الحالة الجوية الوطنية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل موجات حر وطقس حار بعدد من مناطق المملكة ضمن نشرة إنذارية من مستوى إقدة برتقالي ابتداء من اليوم وتتوصل إلى غاية الأحد المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و45 درجة. وعلى نطاق فرنسا، تتواصل موجة حر قوية تسببت في اضطرابات بحركة القطارات وتعديلات في الدراسة وسط توقعات ببلوغ درجات الحرارة نحو 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 4 من جنوده في عملية عسكرية في جنوب لبنان، في أول خسائر من هذا النوع منذ توقيع اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك عقب غارات قال إنها استهدفت مواقع لحزب الله. وفي السياق، دعت فرنسا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينص على وقف الأعمال العدائية، مؤكدة ضرورة ممارسة ضغط دولي لضمان احترامه. ختاما، أفادت شرطة نيويورك اليوم بسماع ذوي عيارة نارية في ساحة تايمز سكوير الشهيرة بعد ظهر أمس دون تسجيل أي إصابات، مع توقيف مشتبه فيه يقل عمره عن 18 عاما وحجز سلاح ناري. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد تقمدي الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

إذن نذكركم مستمعاتنا مستمعي الكرام أنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

تبغيني سقمك اللي نهواك لا هي خليني وذواك اللي ذاك بيه الدويني سقمك اللي نهواك.

0: أنتم دائما في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير داخل واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذا اللقاء الأثير. أكيد من المواضيع اللي كي تناولها الناس عادة ويتم الحديث عنها سواء في البيوت أو في المقاهي، الحديث عن الداء ديال السعار، وهو كيف تعرفوا أن في العديد من المناطق كتكون ديك الظاهرة ديال الكلاب الضالة، وهذا كي يجعلنا أننا ننتبه وبالخصوص من الجانب الصحي، لأن هاد الداء ديال السعار ديال الكلاب أولا هو خطير على الصحة، وفيه أيضا أنه معروف بالانتقال أو العدوى ديالو، وبالتالي أكيد من الأسئلة اللي تنطرح شن هي أعراض الإصابة بداء السعار، أشيالتنا نعدلوه في حالة لا قدر الله إلا تعرض شي حد العض وخدش ديال هاد الكلاب، كيفتاش نقدو نحصلو على اللقاح المضاد لهاد السعار. وأيضا من الأسئلة وهي كثيرة ولكن لهي نتناولوها ضمن هاد الحلقة. طبعا أنا جد سعيد أن تتواجد معي مشكورة ببلاطو أثير إذاعة الدخلة، أكيد تطابن على الاسم ديالها والصفة اللي عندها شيماء بودبوس اللي هي المسؤولة في المجال ديال التوعية الصحية ديال ياك شيماء. بعد مرحبا بك في هذا الصباح.
1: يا مرحبا بك أستاذ العهدي.
0: أنت عاود ذكرينا مسؤولة عليش
1: عن تواصل الإعلام بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية الإقليم أوسط.
0: تبارك الله عليك، وأنا كنحييك على أولا تحمجيك وغيرتك على هذا الجانب ديال التوعية، حيث فيما كتكون شي حملة كتتعلق بتوعية المواطنات والمواطنين بصراحة تستجيبين بدون تردد لأي لقاء. طيب كيف قلت في البداية شيماء أن موضوعنا هو داء السعار، ندور منك بداية إذا سمحت منتي شيماء، أشنه التعريف ديال داء السعار هكا يكونوا المستمعين متبعين معنا هذه الحلقة؟
1: كي قلت أستاذ العادي، هو داء السعار ولا زاد داء الكلب هو مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات، ولكن بمجرد ظهور الأعراض السريرية به من مرات يصبح داء السعار قاتلاً بنسبة 100% تقريبا. وتعد الكلاب المنزلية مسؤولة عن انتقال فيروس داء الكلب إلى البشر ولا زاد الكلاب اللي متواجدة برا، بنسبة تقد توصل إلى 99% من الحالات، يعني راهي عدوته سريعة. وفي نفس الوقت يعود ملي الفيروس ده يقد يؤدي برقاج إلى الموت مع في حالة الإهمال، يعني لما اهتم به ولا عدل ياتي يعدل.
0: إذن هذا دليل أن هذا الموضوع كيستحق هذا توعية وتوعية المواطنين والمواطنات. وطيب كيفاش كيتم هذا الانتقال ديال داء السعار أو داء الكلب؟
1: ينتقل الفيروس بياسر من الطرق، من بينها كيه العض ولا الخدش من طرف حيوان مصاب بالسعار، كي مثلا كلب ولا نص ولا شي ذاك هو عنده ذا الفيروس، بمجرد يعض ذاك رقاج ولا يتاخذ الإجراءات اللي ياتو يعدلها يقد لقدر الله ذاك رقاج، يعني تعود عنده الأعراض ديال السعار، يعود حتى هو من نفسه يعود كيها رقاج يجعر ولا شي ذا يتعص ياسر من الأمور تعود فيه، يتم ذا نبت الخير نيني يعود هو سبته مع مولانا.
0: طيب
1: ويعود مولي كيف ملامسة ديال اللعاب ديال الحيوانات اللي يعودوا مصابين بالعين، ممارسة ملامسة اللعاب الحيوان ديال المصاب للعينين، والله الخنافر الأنف، والله الجروح ديال الأسنان، يعني شي كامل انت تمي تلعب مع ذاك الكلب والله ذا ومسيت عينيك، والله شي ذا كامل مودي قد، والله من الإنسان لإنسان قد نساقل من الإنسان لإنسان في
0: إذا
1: حالة
0: عادي فيها
1: هاي من الإنسان لإنسان في حالات نادرة مثل زراعة الأعضاء أو من الأم إلى الجنين، والله شي ذاك نبته.
0: طيب ذكرتي شيء ما الأعراض، شنو هي الأعراض ديال الإصابة بداء السعار؟
1: الإصابة بداء السعار تقريبا تبدأ ذي الأعراض، حد عضه كلب ولا حيوان ولا هذا عنه داء السعار، تبدأ فيه الأعراض بالظهور بعد أيام، والله تقدر تعود إلى بعد أشهر، يعني حسب موضع الإصابة اللي انعض فيها والله الحمولة الفيروسية ديال ذاك الحيوان. بالنسبة للأعراض اللي هي عامة متعارف عليها، كي نجبرو عند ذاك الشخص المصاب تقبضو حمى ولا تقبضو رجفة، والله يحس عنه دايما إحساس بالتعب، والله إحساس بعدم الراحة، والله تعود عنده صعوبة وعدم قدرة على النوم، زاد الأرق، والله فقدان في الشهية. هذه يعني بالنسبة للأعراض العامة. اللي جينا نشوفوا الأعراض العصبية، نجبرو عنده صعوبة في البلع، اضطرابات عصبية نفسية، تعود عنده الهيجان والقلق الشديد، ويعود ملي يخاف من شي قالوا الماء، يعني الخوف الشديد من الماء، والأعراض مالتات خالق على رقاج ما يحس بها قاع عليني يدي مولانا مانتو، يعود يتم رقاج
0: إذن
1: هامل ولينا.
0: الأمر خطير بصراحة. وطيب أشياء تعدل أو هذا في حالة لا قدر الله تعرض شي حد العضة والخدش من طرف هذا النوع ديال الكلاب اللي كتكون مسعورة، شيلت ويعدل في هذه الحالة ديال التعرض لهذا الأمر الخطير؟
1: خاصنا نعرفه عن في حالة نرجاج تعرض العضة من عند كلب ولا خدش ولا من عند طرف أي حيوان يسوى هو شنو يشبه في إصابته عنه مصاب بهذا داء السعار، يالتو يتبع هذه الخطوات اللي له نقول ضرورية باش يتفادى ذيك المضاعفات اللي تخلق من بعد. أول شيء نغسل موضع الإصابة جيدا بالماء والصابون مدة على الأقل لا تقل عن 4 ساعة، يعني 4 ساعة الماء مطلوس على ذيك بل العضة وبل ذاك الخدش بل، وفي نفس الوقت نحكوه بذاك الصابون ونغسلوه، يعني ننفت نكسروا عنه ذاك السم، من ثم نغطوا موضع الإصابة تعود بضمادة اللي معقمة، يعني كيف كومبريس تغيير والله يعني من بعد ملي ما نقعدوا في الدار ولا نقعدوا في البلاد اللي كنا فيه ولا اللي عضينا فيه، نمشوا نتوجهوا لأقرب مركز صحي، والله لما كان حداكم مركز صحي تقيسوا المكتب ديال الجماعة ديال حفظ الصحة هاي البيماج من أجل تكفل طبي، والله يوجهوك هما لأن أو التوجيه باش نخرصوا يشوفوا هما شلي يعدلوا الإجراءات اللي هي يديروا معاه. إذا كان الحيوان معروف يعني ذاك هو شيء، ذاك هو ظاهر كيله كلاب والله يعني يقدر رجاج يصطحبه معه، يخرس ويجب مراقبته واصطحابه عند الضرورة إلى الطبيب البيطري باش هو يشخص ذا اللي عنده، يعني إذا قد إذا كان الحيوان ضال هون السلطات المحلية اللي تقوم دورها، يعني اللي تجيبوا له ولا تخرس له.
0: صحيح ديك العملية اللي كدير ديال المحاربة الكلاب الضالة.
1: فهم يعني ده كامل. ومنين نعود بعد الخضوع ديال الفحص من قبل الطبيب وتقديم درجة الخطورة، هون تجي نسبة النقطة المهمة هي التلقيح. احنا الفايده من ذا كامل عن ذيك العضه انا ما تبقى الا عنها تداوى وتوفى، مولاها لابد له من يدق الدقه اللي لا يدقد هي اللي نقدر نسموها دقه الوقايه.
0: ومنين يتناو يحصل عليها اللقاح المضاد للسعار؟
1: اللقاح المضاد للسعار يعني يحصل عليه قد من عند اي جهه، كيف قلت قبيله من دوك الجهات المعنيه، كيف الى قاس اقرب مركز صحي له يعطوه اخبار وشنهي ما قاس ما قرب قيسها وصحاب المكتب ديال حفظ الصحه هما اللي نفس الشيء حتى هو له يعدل له، لان التلقيح ضد السعار كيكون حسب جدول التالي، اليوم الاول عنده حقنتان كل واحده في الذراع، اليوم السابع عنده دقة واحدة، اليوم 21 عنده حقنة واحدة، دقة واحدة. يعني لو جيت تشوف هون راهم 4 دقات، الدقة دقتين اللي يجوا وقت العظة اللي يجوا كل واحدة منهم في زر، ويوم في سيمانة على العظة اللي تتخطى دقة الأخرى، ويوم 21 على العظة.

0: أظن تتخطى الدقة الأخرى. يعني إذا كامل إذا جاج إلى مقاس الطب، إلى مقاس واحدة من ذو الجهات، مو يسافر منه، يعني راهو له يبقى حامل ذاك الفيروس، يقد يعدي بي يشكل خطر على راسه وعلى عائلته وعلى كل شيء. بالنسبة لجين، ما الذي يجب فعله في حالة تعرض شخص ملقح لعدوى الصعار؟
1: هذا السؤال فعلا ينطرح.
0: هون راهو يعني ذاك الشخص راهو ملقح، يا غير تعرض لديك العدوى اللي شي نعدله. في هذه الحالة يشمل العلاج الوقائي بعد التعرض لعدوى السعار، تلقي جرعتين من اللقاح كيف قلت قبيل، واحدة في اليوم والثانية في ثنتين في يوم واحد والأخرى في سيمانة وثانية في 21 يوم، بيه اللي من المرات تعود آثار جانبية لهي الدقة، كيف مثلا حكة، آلام واحمرار في موضع
1: إذن هذه
0: الدقة.
1: عادية
0: هذا شيء عادي
1: كتفاعل.
0: راهو إلى آخره، يعني على واحدة دقت والله واحد دق وجاهزة راهو ما ينخلع،
1: بالعكس
0: راهو
1: كتبت الفعالية
0: عنها راح
1: ديال
0: يدق حامدي مولانا،
1: صح.
0: راهي عاطية مفعولها، يعود ألم عضلي، يعود صداع في الراس، تعود الحماة وشي ذاك نفسه. بالنسبة للعلاج الوقائي والتطعيم البشري، حتى هو يالتنا نتكلم عنه ما ننساوه، به اللي تتعود كي مثلا دي ديال تطعيم الحيوانات اللي تعيش في المنزل، كي خاصة القطط والكلاب، وذا الشيء ضد داء السعار. يعني حنعودوا متبعين مع معدل لهم كواغطهم وداري لهم دقاتهم
1: صحيح
0: بالنسبة
1: صحيح،
0: عن الناس اللي
1: ورا شي وحدين كيدير لهم واحد الحلقة فيها واحد الرقم، هذاك الدليل بأن راه كيتلقى هاد العمليات اللي كتحمي. عادة كتكون في ودنهم واحد الحلقة كيكون لونها أصفر.
0: اهه نورمالمون، يا غير خالق اللي هو جاهل للمسألة
1: أيه
0: عنه،
1: صحيح.
0: يتم هو لا زيان عنده نص ولا زيان عنده كليبس قير، ينده هو يتشوف ويرفض ويجلس به الدار ويخليه معاه، ويتم يديله ديك الملامسة وتجبره يلعبوا معاه، وذاك راه ما يصح. يعني ما رجاج ما يقبض حيوان، يعني هو شنو حيوان أليف، ما لما قاس به البيطري وعدل له
1: صحيح
0: أموره
1: صحيح،
0: كاملة
1: هذا
0: وإجراءاته
1: مهم
0: كاملة.
1: جدا. نعم
0: يعني أنا باش نديرو احنا نقدو نديرو الوقاية عليه، ليالتنا لابد أن من نشوفو نتجنبو ديك الملامسة ديال الحيوانات الغير المعروفة،
1: صحيح.
0: يعني تعود مجهولة خاصة القطط والكلاب. نعودو نتابعو لكل سلوك غريب ولا تغير في طباع الحيوان يعيش في ذاك المنزل، يعني من يحسوا به عنه راهو تغير تغير ولا زاد طرات له رواية ولا عاد كي يقبضوا شي نيرفز نيرفز ولا نيرفز، ولا يعني اعرف عنه ما هو طبيعي. ونولي في نفس الوقت ننصح الاطفال بعدم اقتراب او اللعب مع الاطفال مع الحيوانات اللي ما هي معروفة، وبالضرورة التبليغ عن تعرضهم في حالة إن كانت اي عض ولا اي خدش ولو كان بسيطا،
1: إذا ما
0: ونركز عن
1: نستهناش
0: هذه
1: ب
0: ولو كان بسيطا، ما نقول لا نص جرحني شوي، هلا كلب هذا لا شوي رجع جرحني كنت نلعب معاه وجرحني، ذاك راه ما يقدي الصح. به اللي احنا الحمد لله توفير اللقاح راهو موجود في البلايص كاملة وبالمجان، يعني لا مقارن، هذا كامل لا كانك انت تعود بخير وصحتك تعود بخير، يعني والحمد لله.
1: وعاوتاني تبكر بالعمل لأنك تربح الوقت، لأن خصو
0: ضروري،
1: يدير هادشي بشكل مبكر.
0: لان المشكله عندنا لما بكرنا بالعلم العمليه لا ينجو في ياسر من المضاعفات كيف قلت قبيل،
1: صحيح.
0: يعني ما نساهين يعملوا لا بجرح صغير ولا لا ظفر، ما نساهين به نمشي ونقيس الجهات المعنيه هي تحدد لي

0: بيطري
1: ونعدلوا له جلباته ونعدلوا له أموره
0: كاملة،
1: نتبعوا له التلقيح دياله.
0: هو عنده بحال تقريبا شي كارنا دياله في ذاك التتبع ديال
1: أكيد أكيد، لأنه باش حتى هو مالي يعود على الهدف من ذا كامل على الهدف. إحنا ما عن يعني الغرض منه هو حماية ذاك الإنسان اللي مربي ذاك الحيوان باش ما يعود عنده ما ينتقل له فيروس منه ولا شي عدوى اللي هي تكركرو حياته كامل. ذاك هو على لو حبذا عن ذوك اللي يختاروا يربوا اللانواس ولا الكلاب ولا شي ذاك نبتو اي حيوان اليف كيف قلت استاذ العادي يمشوا به البيطري حتى والله الفلاحه والله جهات المعنيه
0: مصلحه خاصه في
1: ماني عارفه الحق ها يمشوا ويتبعوا معاهم في الكالندري ديالهم ولا البرامج اللي كيعدلو هما لدوك الحيوانات في ديال الحاله يعودوا هما حماو بها الحيوانات وحماو بها ريوسهم.
0: وفي نفس الوقت فاش كيكونوا كيسين بهم مثلا كاين اللي كيمرق بهم ويبقى يتجول على الاقل يدير له ديك السميطه ديالو يا كان يتفادى لنا شي واحد كيكونوا طالصينهم وهذا ما
1: او هذيك الطليصه هي المهمه. احنا درك اللي خلانا نعدوا ذي الحمله التحسيسيه عنها عاد تظاهره الكلاب عنها موجوده
0: عندنا درك الكلاب الضاله
1: درك تجبرهم سواء في الدشره سواء في البوادي درك مركز بيرغندوز مركز بيرغندوز رانا كعيت تشوفهم راهم ياسرين عادوا تجبرهم ما تجبر واحد واثنين تجبر لا ثمانية تسعة تفاك
0: كيكونوا مجموعات
1: وتجبرهم لا مجموعة ونفس الشيء هون في الدشرة تبقى ماشي
0: إذن تجبرهم دور أي فرد أنه بعد يحمي راسو في انتظار أن تتم العمليات ديال
1: خلاص نين تتم يعني الجهات نشوف التعاون تضافر المجهودات
0: صحيح هذا يعنينا كامل
1: اللي تضافر المجهودات اللي لهي نوحدوا ولا نحدوا من ظاهرتهم. أمال بالنسبة
0: وأظن جانب ديال الوقاية بعد أهم أن
1: ذاك هو اللي بغيت نقول
0: منحني ولين أننا نقضي
1: على الواقعة
0: إذا ناخذ احتياطاتنا هذا ربما هو الأساسي في العمل.
1: أنا المهم عندي هو جانب الوقاية كيف قلت أستاذ العهدي بيا اللي نشوف خالقين تريكات نعرفهم عضهم لكلاب نهارهم ذا تجبرهم تقول لك بدي هذا ولا شيء بسيط كذا صحيح. يعني ولا واحدين فعلا مشاو دقوا الدقات ودعدلوا مسائلهم
0: اذا بعد على الاقل يعني تكون عندهم هذه يعني المعلومه
1: يعني من ذاك هي اللي ناكد عليه انه حد عضو حيوان اليف ولا ذا ما مخسر شيء عدل لدوك طرق الوقايه اللي قلت نعل ناكدهم ذاك عنه بل العضه يطلس عليه الماء ويغسلوا بالصابون على مده تقريبا لا من ربع ساعه الفوق ما هي اقل من ربع ساعه ويعدلوا ضم الماضة اللي تعود معاقبة يغطي بها ذاك الجرح وفي نفس الوقت يركب ويمشي يقيس أقرب مركز صحي مستوصف صحي والله مكتب ديال حفظ الصحة ويتبع الإجراءات ديال الدكات أخير فيه. هذا هو اللي خاصنا
0: أظن هذه الخاتمة اللي اعطيتي أولا اختصرتي فيها العملية كاملة وأهميتها كنشكرك شيماء كعادتك تحرصي دائما أن أفكارك توصلهم وكنشكرك بصفتك رئيسة الخلية ديال التوعية والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد لأن هذا موضوع اللي كيهم الجميع ما هو حد عن حد كل شيء معني أنه هذا لأن الظاهرة ديال الكلاب الضالة كيف شرط هي ظاهرة كينا ولكن احنا يلطنا ناخذ احتياطاتنا والوقاية والتفحت لا قدر الله أن تصاب شي حد أنه على الأقل يعرف شنو هما العمليات ويربح الوقت ديالو. أظن شيماء ما استوفينا جميع النقط. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس على كل ما تفضلت به من معلومات أكيد لا يحتاجها كل واحد فينا وحتى إلى لقينا شي حد أن وقعت له هذه المسألة فنشروا هذه المعلومة والنصائح اللي قدمت عبر هذه الحلقة اللي خصصناها لدى السعار فباسمكم نشكرها.

على أنغام رائعة كان يا مكان لعميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي. مستمعتنا مستمعي الكرام، نختم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الدغلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخلة فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس الخميس بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تحتضن مدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 يونيو الجاري أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في نسخته الثامنة المنظم هذه السنة تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويعد هذا الملتقى الدولي الذي يرتقب أن يحضر

0: اختاره ما يزيد عن 3000 مشارك من وزراء مكلفين باللامركزية والجماعات المحلية وعمداء المدن والعواصم العالمية والعديد من الخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن المحلي والإعلاميين. يعد من أبرز التظاهرات المرتبطة بالحركة البلدية العالمية وفق بلاغ صحفي. ويستضيف المغرب هذا الحدث العالمي للمرة الثانية بعد احتضانه للقمة العالمية الرابعة للمنظمة بمدينة الرباط سنة 2013. رياضيا يواجه مساء اليوم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026، ويخوض المنتخب الوطني هذه المباراة بصفوف مكتملة، وتعد المواجهة بالكثير من الندية والشراسة بين منتخبين حققا نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي البلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية المملكة والمنطقة الشرقية ومنطقة سيس وداخل منطقة الغرب وكذا بسهول تادلة ورحمنة. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 و 15 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 26 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية وسيس والجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الصحراوي المملكة، فيما ستتأرجح ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الارتفاع بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية وستنخفض بعض الشيء بباقي المناطق. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان في الوجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان الهجم بين الدار البيضاء وأكادير وما بين الدخلة والكويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا شوى، وهذاك راهم

0: شدوه وغادي ينال جزء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الدرس إن شاء الله ستكون من دروس وعبر في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة التي كانت بداية الدعوة إلى الله وبداية قيام الدولة الإسلامية، فيمكن أن يأخذ منها المسلم كثير من الدروس ومن العبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى سنوات في الدعوة إلى الله في مكة ورأى أنه مضايق في الدعوة إلى الله، عزم على الهجرة وهاجر في شهر ربيع الأول سنة 622 ميلادية، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ب13 سنة، ووصل إلى قباء في 8 ربيع الأول، ودخل المدينة في 12 ربيع الأول،

هذه الهجرة كانت من أجل نصرة الدعوة إلى الله، ومن أجل الاستعانة بمن سخره الله لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالهجرة أخذ منها أن الإنسان إذا كان مضايق في دينه أو في دعوته يمكن أن يهاجر، فأرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني المهاجر إلى الله جل وعلا فأجره على الله. والمهاجر الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، فمن يهاجر المعاصي يهاجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، ومن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر فهو داعي إلى الله على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة، هو وأبو بكر الصديق صاحبه، برجل اسمه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان على دين قريش، فاستجاره واطمأن على أمانته. وهذا أخذ منه العلماء أن الأسباب في الدنيا مطلوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، أجر شخص يعرف الطريق، لم يذهب هو وأبو بكر الصديق هذا هكذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، يمكن أن يدله الملائكة على الطريق، وممكن أن يوحى عليه، ويمكن أن تقصر له المسافة كما كان في الإسراء والمعراج. لكن الهجرة من عبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب الدنيوية الظاهرة، استعان بشخص أجره. وهذا أخذ منه العلماء أن الاستعانة بالكافر على ما يفيد المسلم أو على ما يفيد الدعوة إلى الله مباح، لأن عبد الله بن أريقة كان مشرك، مع هذا استعانوا به وكان أمينا، يعني لم يفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بهم طريق غير الطريق الصحيح للمدينة. وهذا ما أكد الإسلام، أن الخيانة وعدم الوفاء بالعهد هذا حرام في الإسلام، وكان أيضا في الجاهلية لا يرون أنه من أخلاق الرجال أنك تعاهد وتخلف العهد، كما فعل ابن أريقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، دلهم على الطريق الصحيح ولم يفشي سرهم. هذا من ناحية الأمانة، والأمانة مطلوبة مع المسلم ومع الكافر. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا أخذه العلماء أيضا. استغرقت الرحلة بين 8 إلى 11 يوم، وهذه الرحلة من غار ثور إلى المدينة استغرقت 8 أيام، لأنهم تعطلوا من أجل صرف العيون عنهم. وهذا ودخولهم أيضا في الغار من الأخذ بالأسباب، أن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في وضح النهار وفي غير الغار، لكن استعانوا بالأسباب الظاهرة. لكن عندما دخلوا الغار ووقف عليهم قريش أعمى الله عنهم العيون، لأن هناك الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في آن واحد. أخذوا بالأسباب من حيث التخفي عن قريش، وتوكلوا على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قريش وهم فوق باب الغار كان يقول له: لا تحزن إن الله معنا، يعني أخذنا

0: تلقى المصاعب ولا المشاق، ولكن المصاعب والمشاق جزاؤها عند الله كبير. يقول الله جل وعلا: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على التبليغ، على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
1: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نشرة الأخبار.
1: في أبرز عناوين هذه النشرة:
2: بوريطا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: مدينة طنجة تحتضن المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في نسخته الثامنة.
4: ورياضيا، الحدث هذا المساء: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يواجه نظيره الإسكتلندي عن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026.
1: أهلا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا أمس الخميس بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: تحتضن مدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 يونيو الجاري أشغال

0: المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في نسخته الثامنة المنظم هذه السنة تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويعد هذا الملتقى الدولي الذي يرتقب أن يحضره ما يزيد عن 3000 مشارك من وزراء مكلفين باللامركزية والجماعات المحلية وعمداء المدن والعواصم العالمية والعديد من الخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن المحلي والإعلاميين، يعد من أبرز التظاهرات المرتبطة بالحركة البلدية العالمية وفق بلاغ صحفي. ويستضيف المغرب هذا الحدث العالمي للمرة الثانية بعد احتضانه للقمة العالمية الرابعة للمنظمة بمدينة الرباط سنة 2013. قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أمس الخميس بالدار البيضاء إن الاحتفال باليوم الوطني للمقاومة يعد مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن دفاعا عن المقدسات والثوابت. وسجل السيد الكثيري خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة التي تقترن بذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني وبالذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمدا الخامس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء أن هذه الذكرى تجسد تعبيرا عن وفاء الوطن للتضحيات الجسام لأبنائه وبرورا بشهدائه الغر الميامين الذين استرخصوا الغالي والنفيس ولم يستكثروا على الوطن أرواحهم فداء لمقدساته ودفاعا عن ثوابته وتشبتا بملكهم الشرعي. في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار بدءا من اليوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل بأعلى من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وجرادة توريت فيجي كزاكورة طاطا بوجدور وادي الذهب أوسرد جرسيف وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة بركان وجدة أنجد فاس مولا يعقوب وتونات. رياضيا يواجه مساء اليوم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نظيره الإسكتلندي برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويخوض المنتخب الوطني هذه المباراة بصفوف مكتملة وتعد المواجهة بالكثير من الندية والشراسة بين منتخبين حقق نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة. بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. نهاية النشرة. تذكير بأبرز العناوين: بوريطا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. مدينة طنجة تحتضن المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في نسخته الثامنة. ورياضيا الحدث هذا المساء: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يواجه نظيره الإسكتلندي عن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس:
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي البلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية المملكة والمنطقة الشرقية ومنطقة سيس وداخل منطقة الغرب وكذا بسهول تادلا ورحمنا. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 و15 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و26 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية وسيس والجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الصحراوي المملكة، فيما ستتأرجح ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الارتفاع بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية وستنخفض بعض الشيء بباقي المناطق. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان في الوجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان الهجم بين الدار البيضاء وأكادير وما بين الدخلة والكويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد.

محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكر روح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد كاشف الغمات والظلم

0: الصادرات والحكم محمد يا رب الناس.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: إعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية سلك مساعد إداري ممتاز. يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لميجيك عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026 خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية، تحليل نص إداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية، مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها، ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس الخميس بالرباط سيرين موتونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تحتضن مدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 يونيو الجاري أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في نسخته الثامنة المنظم هذه السنة تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويعد هذا الملتقى الدولي الذي يرتقب أن يحضره ما يزيد عن 3000 مشارك من وزراء مكلفين باللامركزية والجماعات المحلية وعمداء المدن والعواصم العالمية والعديد من الخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن المحلي والإعلاميين، يعد من أبرز التظاهرات المرتبطة بالحركة البلدية العالمية وفق بلاغ صحفي. ويستضيف المغرب هذا الحدث العالمي للمرة الثانية بعد احتضانه للقمة العالمية الرابعة للمنظمة بمدينة الرباط سنة 2013. رياضيا، يواجه مساء اليوم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نظيره الإسكتلندي برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويخوض المنتخب الوطني هذه المباراة بصفوف مكتملة، وتعد المواجهة بالكثير من الندية والشراسة بين منتخبين حقق نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي البلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية المملكة والمنطقة الشرقية ومنطقة سيس وداخل منطقة الغرب وكذا بسهول تادلا ورحمنا. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 و 15 درجة مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 26 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية وسيس والجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الصحراوي المملكة، فيما ستتأرجح ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الارتفاع بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية وستنخفض بعض الشيء بباقي المناطق. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان في الوجه المتوسط وبالبغاز وقليل الهيجان الهجم بين الدار البيضاء وأكادير وما بين الدخلة والكويرة وقليل الهيجان بباقي السواحل.
2: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. إذن مستمعتنا مستمعينا، الداخلة كيف تعرفوا جميع هي واحدة الوجهة سياحية عالمية، ولأنها كذلك فالبعض يكون مونك في اكتشاف الفضاءات ديال المدينة، فأنه يفضل يلجأ بالخصوص فاش كيكون سائح، وأحيانا بعض الناس اللي في السكنة ربما ما عندهم وتا ديالهم، وبالتالي كيجي الخدمات اللي كتقدمها هذه المحلات الخاصة بالكراء ديال الوتات والاتصال بالشركات الخاصة بالكراء ديال السيارات اللي كيتعرفوا بلوكاسيون دو فواتور، كيختار النوع ديال الوتة والسيارة والمدة ديال الاستغلال ديالها. وأظن هذا الموضوع كينتعش أكثر في فصل الصيف أكيد طول سنة ما شاء الله، لأن مدينة الداخلة كتعرفوا واحد توافد سياحي مميز، ففيه ناس اللي كيحتاجوا أن تكون عندهم سيارتهم كارينها وهما كيتواجدوا في الداخلة، هكا كيكونوا متحرين من البحث كل مرة عن سيارة أجرة ويقيسوا الأماكن اللي هما كيرتاحوا لها. أكيد الحديث على هذا الموضوع وكيف قلت ماشي فقط فصل الصيف ولكن طيلة العام، يا غير فصل الصيف كيكون إقبال أكثر. إذن يكن ننطلع على بعض الأمور سواء كحامل مشروع أو راغبين في كراء السيارة، معي مشكورا ببلاطو إذاعة الداخلة سالك دودي بصفته مسير شركة الكراء ديال السيارات. سي سالك مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
5: أستاذ عايتي مرحبا بك وشكرا على الاستضافة،
4: وكنحييك بعد لأنك واحد النموذج ديال الشباب ما شاء الله اللي نخارط في مثل هذا المشاريع وكله حماس، وهذا هو اللي ينظروه من شبابنا أن ينخارطوا في هذا الدينامية ديال التنمية اللي كتعرفنا اللي كتعرفها الجهة ديالنا. طيب بداية سالك ندور منك إذا سمحت شرح المستمعين والمستمعات أشنو هو المقصود اليوم فاش كنقولوا المشروع ديال كراء السيارات وكنضيفوا ديك بدون سائق.
5: بدون سائق تماما. أستاذ العهدي، مشروع كراء السيارات باختصار هو واحد المشروع اللي كيقوم على توفير السيارات للكراء للناس مقابل واحد المبلغ يومي أو أسبوعي أو شهري حسب احتياجاتهم.
4: صحيح.
5: هذا إلى قدينا نقوله باختصار. نقدر نتعمق شوي في الشرح. هو واحد المشروع اللي كيكون المستثمر عنده واحد أسطول من السيارات كيهتم بالسيارات ديالهم والتأمين ديالهم وتنظيم الحجوزات، هذا بطبيعة الحال مقابل ربح مادي يومي أو شهري كما ذكرت
4: ديال داك الكراي، وكيكونوا عنده سائقين اللي حيت حنا قلنا هنا بدون سائق
5: تماما،
4: مزيان يميزوا الناس أن كاين بدون سائق.
5: بدون سائق تماما.
4: مزيان لأن بسائق أظن فاش كيكونوا يقيسوا بحال سبختي مليلي بحال ذوك المناطق،
5: هذا أنا كنعتبره نقل سياحي.
4: مزيان الشيء اللي بغيت باش الناس تميز. إذا حنا كنتكلموا على الكراء ديال السيارات بدون
5: سائق تماما.
4: برافو عليك، مزيان سالك، هذا توضيح مهم. هذا علاه استضفتك مشكورا، لأن عارف ما شاء الله عليك لا يتفيدنا في هذا الموضوع. طيب ما فيه قطاع أو زاد مجال سالك ما عنده إكراهات، وانت من خلال تجربتك في دا الميدان أشن هي أهم الإكراهات اللي كتواجه اللي كيختار هذا المشروع؟ لأن فعلا أنا كنعرف شباب عندهم قابلية وقبول واهتمام بأنهم يكونوا في هذا المشروع، ولكن مزيان من خلال تجربتك أنك تنقل بعض الإكراهات ياك أنهم يكونوا عالمين بها وعارفين أشي حانيهم.
5: تماما، شكرك بزاف أستاذ العادي على هذا السؤال، هذا اللي هو في صميم. ومن الإكراهات اللي كتواجه صاحب المشروع كراء السيارات، أولا الصيانة المستمرة.
4: صحيح.
5: لأنها معرضة للأعطاب بسبب كثرة الاستعمال.
4: وحتى يقدوا بعض السائقين عدم الاستعمال اللي هو تماما كيراعي يقد أيضا. صحيح
5: تماما. ثانيا يقدوا يكونوا ملي الحوادث السير والمخالفات. لأنه كيخلونا أننا نتبع واحد المسطرة أننا نسجلوا المخالفة في السائق، لأنه في الأول كجينا إحنا المخالفة للشركة. صح المشروع. ثالثا المنافسه كبيره في السوق.
4: صحيح، لانه ومدينه صغيره،
5: ومدينة صغيرة تماما تماما، حيت كاينين ياسر من الشركات عندهم كيقدموا نفس الخدمه والاسعار متفاوته، ما كاينش واحد السعر اللي
4: تماما. وهي على ذكر هذه السلك، واش كيكونوا بعض المدن اللي مثلا كيكون فيهم هذا النوع ديال المشاريع ماشي مزيان وكيعطي واحد الهامش ديال الربح من خلال تجربتك انت؟
5: بطبيعه الحال الاغلبيه ديال المدن اللي كنقولوا حنا كيخدموا في المشروع هما كيكونوا مدن سياحيه
4: اصلا شرط بعد تكون مدينة
5: سياحيه. الا ما كانت مدينه سياحيه كيكون العمل موسمي في الاعياد في الصيف في العطل. احنا بالنسبه لنا في دخل الحمد لله بان الوجهه سياحيه
4: الحمد لله
5: كنقدروا نخدموا في العام كامل.
4: طيب باش كتنصح من خلال تجربتك السلك حد يدور انه يستثمر في هذا الميدان، شنو هي نصائحك سابق مراكاج يدخل في هذا النوع ديال المشاريع؟ لان الاراده والطموح وحدها غير كافي، هذا النوع ديال المشاريع يلتك تكون عندك فكره، تعرف انت شرتي بعض الاكراهات الى عدو فيه النصائح اللي قدو يعاونوا مثلا هاد الشباب اللي عندهم رغبه تكون عندهم مشاريع في هذا المجال ديال الكيري ديال السيارات.
5: تماما، النصيحه ديالي لاي شخص يفكر انه يستثمر في مشروع كراء السيارات هو انه قبل ما يبدا خاصو يدير دراسه جدوى مفصله ويحسب المصاريف والارباح المتوقعه بدقه. لانه من الافضل انا كنقول انه يبدا بواحد العدد قليل من السيارات باش يتعلم كيفيه سير المشروع
4: ويكون متحكم
5: في الصيانه والتامين وتتبع الزبائن. من المهم كذلك اختيار موقع مناسب مثل قرب المطار او وسط المدينه، او العمل على تقديم واحد الخدمه للزبناء اللي هي ممتازه كتخلي الزبون انه يعاود يرجع عندك ولا انه يعاود يقترب عندك.
4: حتى السمعه ديال
5: السمعه هي اللي الطيبه هي اللي كتخلي تجيب الزبائن جدد. تماما.
4: ومدرايا كان هذا المشروع سلك يحتاج لرأس مال كبير؟ لأن هذا سؤال مطرح علي عدة مرات من طرف سواء وبالخصوص في بعض الشباب اللي يدرونهم يديروا مشاريعهم خاصة. نستو أدري واش كتكون شي مساعدة مثلا من الأبناك ولا شي جهة، لأن غير تطرح عليهم هذا الإشكال ديال توفير رأس مال. وقلتها بأن البداية ضروري يكون عندك واحد الحظيرة ديال السيارات، هذا كيحتاج لرأس مال.
5: بطبيعة الحال أستاذ العادي كيحتاج لرأس المال متوسط إلى كبير نوعا ما. نقدو نقولو كيحتاج لرأس مال لأنه غادي تحتاج أنك تشري السيارات في البداية، غادي تحتاج التأمين، غادي تحتاج معدات ديال
4: الصيانة
5: هو الصيانة بحكم أنه السيارة جديدة في البداية ما كنحتاجوش زعما الصيانة، ولكن كتبقى تابعك لأنه السيارة بالنسبة للكراء ماشي هي سيارة لشخص عادي. حنا كنقومو بالسيارة بشكل اكثر من الناس اللي عندهم سيارات ديالهم. تماما. وكيتطلب واحد التكلفه مبدئيه محترمه،
4: اذا ضروري يكون واحد. وطيب وكيفاش نقدروا نقللوا من المخاطر؟ لان تعرف كل مشروع كتكون عنده ما يعرف اليوم بتدبير المخاطر، دوك لاجيستيون ديال لي ريسك. اذا من خلال تجربتك اشنو هي النصائح اللي تقدم في هذا الجانب؟
5: اول شيء اللي نقدر نقوله استاذ العادي هو التامين الشامل. الى درت تامين شامل على السيارات ديالك مشيتي عند شركه التامين وطلبتي انه يكون عندك تامين شامل، ما يكونش تامين عادي. هذا اول شيء
4: كيقلل كتغامر في الحق،
5: يقدر يكون انه مكلف نوعا ما، ولكن
4: هذا هو على شعوبه ما يقدر يتهرب الواحد
5: يتهرب منه الاغلبيه. ولكن هو اللي كيقلل المخاطر في وقوع الحوادث،
4: كل شيء يقدر يوقع.
5: كل شيء، لانه خاصنا باش حتى المستمعين يكونوا عارفين انه المخاطر في بالنسبة للمشروع لصاحب مشروع كراء سيارات انهم يقولوا حوادث اكثر بكثير.
4: صحيح،
5: لانه السيارة ما كيسوقوهاش شخص ولا شخصين ولا ثلاثة،
4: وعاد كاين واحد القضية فيها في علم النفس في اللاوعي، لأن تصور فاش كيسوق وتا أو سيارة اللي ما هي في ملكه عادة ما كيكونش انتباه، لا نعمم ولكن كيكون أما الحاجة اللي عارف ديالو يتم يقض وخلا نعمم في الحقيقة. احنا الحمد لله
5: باش نملي لقدينا نقول أستاذ العادي باش نقدو نقلو من المخاطر في المشروع هو تركيب جهاز تتبع اللي هو جي بي اس والمراقبة ديال السيارات، يعني كنشوف السيارة فيها كتمشي واش تمشي بالسرعة ولا كتمشي كتمشي للأماكن غير صالحة زعما للسياقة
4: بحال شي بيست ولا أرض محفرة ولا
5: تمام. وصيانة ديال السيارة بشكل صحيح الوقت اللي خاصها تدار فيه، يعني نديروا الفيدونج في الوقيته اللي خاصها تدير فيه، نبدلوا لي فيلتر في الوقت اللي خاصهم يتبدلوا، حتى العجلات ديال السياره خاصهم يتبدلوا في الوقت ديالهم لانه عندهم واحد الوقت.
4: كاين المصاريف
5: هما كاينين المصاريف طبيعي الحال.
4: وهذا غيجعلني نطرح عليك سؤال واخا نقد نحرجك به سيد داودي، وهو واش فعلا هذا المشروع مربح؟ عرفت انني حرجتك بهذا السؤال، ولكن انا طمع في تجربتك وعرف ما شاء الله عليك
5: تشاركوا واحد التجربه اللي
4: وهذا هو الهدف
5: تماما. بالعكس المشروع ديال كيرا السيارات كيعتبر من المشاريع المربحه اذا كانت سير طبيعه الحال اذا كانت سير ديالو جيد بطبيعة الحال، لأنه الناس ديما محتاجين السيارات للتنقل، خصوصا نقولوا حنا هنا في الداخل السياح كيحتاجوا السيارات وموظفين مؤقتا. الربح كيجي من المبالغ اليوميه اللي كن ولا الاسبوعيه ولا الشهريه اللي كيحصلوا
4: الزبائن. كيكون الاقبال
5: الاقبال تماما. احنا في فصل الصيف دابا لحد الان كاين الاقبال كاين الطلب واكثر من العرض كاع
4: الحمد لله.
5: ماشي كنتكلم على
4: نفسي وكنتكلم على الوضعيه العامه
5: بالنسبه للدخل
4: تماما. وا تبارك الله عليك، ياك ما عندك شي اضافه سالك
5: لحد الان
4: الى ما عاد فيه ناخذ ونطلبوا من مخرجه الحلقه الزميله نعيمه ابدار تعطينا استراحه غنائيه وبعدها نواصلوا ان شاء الله.

0: إذا نواصل الحديث في هذا اللقاء اللي خصصناه الجانب اللي يتعلق بالمشروع ديال الكراي ديال السيارات، ونذكركم بأن ضيفي وضيفكم ما شاء الله شاب كله حماس ونخرط في هذا المجال بشكل اللي هو إيجابي وفيه نوع من المواطنة. طبعا نذكركم بأن معي مسير شركة الكراي السيارات اللي هو سالك الدولي. طيب سالك، من بين عادة الأسئلة اللي كتنطرح ولا كيطرحوها بالخصوص السياح، وهو مثلا حد يدور أنه يدير سياحة خارج المدار الحضري ديال الدخلة، مثلا يدير خرجات سياحية دوك لي سيركوي، كيف مثلا باغي يقيس سبخة إمليلي ولا دين بلونش ولا أماكن اللي كتعرف أنت، ما كرهتش الا عندك شي معلومه شنو يعدل هذا الشخص اللي عنده رغبه يستفد من سياره ديال الكراي. وهذا غادي يختلف على الموضوع اللي كنا كنتناولوه وهو كراء السيارات بدون سائق.
1: تماما. لحد الان كاينين جوج ديال الانواع ديال الناس اللي كيبغوا يديروا هاد لي سيركوي. كاين الناس كيبغوا يمشوا لراسو، كيجي كيكريم عندنا حنايا السيارة ولكن كيسوق الراس، ولكن بالضرورة أنه السيارة خاصة تكون رباعية الدفع اللي هي كاتكات، لأنه الطريق واعرة وميمكنش يمشي لها بالجي بي اس ولا يمشي على بالاتجاه، لأنه كاينين ياسر من الوتات كيوحلو فهم. هنا فين جايين شركات أخرين عند خاصين بنقل السياح، ولكن هادو أو السد العادي كيكونوا سائق.
0: مزيان يعرفوا الناس
1: هما تبارك الله كيعرفوا كيعرفوا
0: هادي يمرقوا يمكن بك
1: كيمرقوا بكري وكيدوزوا واحد كيديروا واحد البروغرام من نهار من 8 ديال الصباح الى 5 ديال العشيه، كيديروا فيه جميع الاماكن السياحيه. بمعنى
0: خاص غير 5 الاشخاص لان السائق
1: هو السادس تماما.
0: مزيان.
1: وبالمرات كاين سيارات كيكونوا عندهم 7 الاماكن
0: حسب التامين،
1: على حسب التامين ولا حسب السياره ديال السياره تماما.
0: ايوا وشنو هما هاد المناطق؟ مزيان تذكر بعض اللي قدو انه
1: تماما. كاينين كاينه لا دين بلونش اللي هي معروفه كاع في الداخله، وكاين بورتوريكو، كاين سبخه امليلي، كاينه لا سورس اسماء،
0: كاينين. وهادي قد الواحد يشوفهم في النهار مثلا اذا مفجر ولا فاق بكري
1: كيديروهم بحكم التعامل ديالنا معهم، لانه كيجيو حنا بعض المرات السياح
0: كيكون عندك معلومات
1: كيبغوا كيكرو معنا السيارات كيسولونا يا كان نقدو نمشيو لادين بلونش. احنا كنقولوا لهم انه السياره راهي صغيره نوعا ما على هذاك، وكان عطشوهم
0: على كيكون واحد التنسيق كننسقوا
1: مع الناس ديال السياحه، وهم بطبيعه الحال كيتكلفوا. واش ممكن تشوفوا نهار واحد بطبيعه الحال وسمع هذا جواب سؤالك؟
0: طبعا. وكيكون الكراي ديالو فيه السائق، فيه فعلا ان ذاك النهار كله كيكون مخصص ليه. طيب بالنسبة للناس، ما كرهتش عاود توجه النصائح أيضا بالنسبة للأشخاص اللي كيكتروا هاد السيارات؟
1: نقدو نقولوا أستاذ كاع شنو المطلوب من الناس اللي باغيين يكريوا سيارات.
0: جميل هذا هو أنت قلتيه بدقة
1: بدقة أستاذ العادي. هما كاينين 6 نقط خاصهم يتوفروا في أي شخص باغي يكري سيارة. أول مسألة أستاذ العادي هو البيرمي اللي هي رخصة سياق، خاصة تكون صالحة هذا وقانونية وصالحة حسب نوع السيارة. طبيعة الحال لأنه كاينين بعض المرات كيكون عندنا سيارات ما كيتساقوش بالبيرمي اللي هو البي العادي الفئة الأولى،
0: يعني خصو شي صنف آخر
1: بطبيعة الحال. والوثائق التعريفية التعريف الشخصية ديالو لاكارت ناسيونال، والعمر القانوني بطبيعة الحال اللي هو فوق 18 سنة.
0: صحيح.
1: والضمان والتأمين بعض المرات كنطلبوا على حسب على حسب هذا. وعقد الكراء والمراجعة ديال السيارة مع
0: قبل
1: وبعد. تماما. قبل وبعد
0: هي باش ديك الوضعية اللي خداها فيها هي. وأظن كاين حتى نقطة، وهذه في الحقيقة إنسان خص يكون عنده ضمير بصراحة، إذا ما كان يتقن السياقة راه ما كاين لاش
1: لأن كتسوق تماما، لأنه كندخلوا في مشاكل
0: لا وغادي تخلق حتى السيارة مشاكل تماماً. راك عارف انسان لا يتقن السياقه غادي يخلق مشاكل. فاذا بغى يتعلم يجلس يمشي يتعلم في السيارات، كاين هاد المونيتور وكاين سيارات ديال التعليم وكاين، وبالتالي اظن خصنا هنا نستحضروا الضمير الشخص يكون متقن بانه متمكن من السياقه ويعتبر ديك الوتة ولا ديك السياره ديك راه سيارته اساسا. شيت قدرة ديال الشركة ونتمون هذا، احنا لا نعمم
1: طبيعة الحال
0: صحيح، ولكن كان بعض الأحيان كتقع بعض الأشياء مزيان أننا نبهو لها،
1: كنتعلموا منها احنا صراحة.
0: صحيح صحيح، وحتى الشخص اللي شاف راسو يشوف شي حد اللي كيعرفو سائق مزيان ويحاول أنه هو على الأقل بعد يسوق ديك السيارة، ما لأن تقدر تكون سوء السياقة ديالك يدي فيها المشاكل اللي هي تقنية. سي سالك ما سخيتش بالحديث معك بصراحة، عندك إحاطة شاملة لست أدري لعدت فيه كلمة نختم بهذا اللي قال لي. نذكر المستمعات والمستمعين أننا خصصناه للموضوع اللي كيهمنا وبالخصوص فصل الصيف، لأن مدينة الداخلة ما شاء الله يجوها سياح من مختلف الجنسيات، وسواء من شمال المملكة ولا خارج أرض الوطن ولا من الجارة الشقيقة موريتانيا، وبالتالي فهذا موضوع يستحق أنه ينطرح، وأيضا هذا نوع من الاعتراف بالقيمة ديال الأشخاص اللي كيملكوا هاد الشركات ديال الكري ديال السيارات.
1: شكرا أستاذ العهدي. بطبيعة الحال أنا في الختام نقول عنه مشروع كراء السيارات هو الفرصة استثمارية واعدة، ولكن النجاح فيه كيحتاج تخطيط جيد.
0: هادشي
1: اللي كنقول انا استاذ، ما يتمش غير ماشي
0: يقول غير عنده حلم عنده طموح عنده اراده،
1: لا واحد الاداره دقيقه وخدمه الزبائن بواحد الطريقه اللي هي متميزه. هذا كنقول لاي واحد مهتم ما يترددش في البدء، يبدا ولكن يبدا بواحد الخطوات اللي هي مدروسه لتحقيق واحد الارباح اللي غادي يكونوا ان شاء الله مستدامين.
0: صحيح، وما نساوش ولدي السال كان سبحان الله هاد الكراي ديال السيارات اللي كتخدم ايضا القطاع ديال السياحه، لان فاش كيعرفوا السياح ان المدينه فيها راه

0: لانه هو شي صاحب السياره المعامله ديالو هي اللي كتحدد كيفاش غتكون العطله ديالنا في ديك البلاد.
1: إذن هذه فرصة نحيي جميع مسيري هاد الشركات ديال الكراء ديال السيارات في مدينة الداخلة، فبصراحة كيقدموا خدمات اللي كتشجع فعلا السياحة، وما نساوش بأنها كتشغل عود واحد الفئة اللي عندهم أسرهم ولادهم ومناتهم، وبالتالي فهذا مجال أو قطاع كيساهم في التنمية وخلق واحد الدينامية فالمدينة. إذن كنشكرك سي سالك الدولي اللي استضفناك بصفتك مسير ديال شركة الكراء السيارات. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية، دمتم سعداء وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وين هو بون مدلول والكل ليه والفضول الناس يلا تتمع للحال اعلى مدح

0: نشرة الأخبار. نشط الظهير على الإذاعة الوطنية وهذه عناوينها. الأنظار مركزة مرة أخرى نحو الولايات المتحدة ومباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الاسكتلندي في ثاني مباراة للمغرب في كأس العالم 2026. الجماهير متطلعة لانتزاع نقاط المباراة لتعزيز حظوظ المنتخب الوطني في العبور إلى الدور الثاني. في هذه النشرة ننقل إليكم الأجواء من بوسطن حيث تجرى المباراة، وسنتوقف عند المعطيات المتاحة خصوصا ما يتوفر عليه الخصم الاسكتلندي. افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادية للمنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار وتبادل الخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك كالتنمية والاقتصاد. قبل شهور قليلة من سباق الانتخابات في سبتمبر، المشاركة في هذه الاستحقاقات ما زالت موضوعا يشد الاهتمام إزاء المشاركة السياسية والحزبية وأيضا في التعبير عن الرأي بالاقتراع. المستدركون في امتحانات البكالوريا أمام حيز زمني للتدارك ونيل شهاداتهم، الخبراء يشددون على أهمية الدعم النفسي حتى يفلح التلاميذ في تحقيق مرادهم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشاط الأخبار التي نقدمها لكم مباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية المغربية. يوم طويل يعيشه الشعب المغربي في البلاد وخارجها أيضا في انتظار مباراة الليلة التي تجمع المنتخب الوطني ونظيره الاسكتلندي، وذلك برسم الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، الموعد الذي ترجو الجماهير أن يكون فرصة لانتزاع النقاط الثلاث حتى تتعزز حضور العناصر الوطنية للعبور إلى الدور الموالي في ثاني مواجهة رسمية أمام الاسكتلنديين منذ مونديال 1998 في فرنسا. المزيد مع موفد الإذاعة الوطنية إلى الولايات المتحدة عادل العلوي.
1: يأمل المنتخب الوطني في تحقيق فوزه الثاني على التوالي على اسكتلندا في ثاني مواجهة تجمع الفريقين، بعدما سبق أن حقق انتصارا مدويا عليه ب3-0 في مرحلة المجموعات بنسخة مونديال فرنسا 98-1. ومن المرجح أن يبقي المنتخب الوطني على تشكيلته دون تغيير مقارنة بالمباراة الأولى في ظل الوضعية الصحية الجيدة للاعبي المنتخب المغربي. ولم يسبق لاسكتلندا التأهل لمرحلة خروج المغلوب في أي بطولة كبرى سبق وان شاركت فيها، وسيسعى المنتخب الاسكتلندي الذي سيكون مؤازرا بآلاف أنصاره إلى التأهل للدور المقبل قبل مباراته الصعبة والأخيرة ضد البرازيل بمدينة ميامي. وتنتظر الجماهير المغربية هذه المواجهة بشغف كبير مع رغبة واضحة في ملء مدرجات الملعب بعدما ارتفع سقف الطموحات بشأن قدرة المنتخب المغربي على الذهاب بعيدا في المونديال وتكرار نسخة قطر 2022. كما ينظر المشجعون إلى مباراة اسكتلندا باعتبارها محطة حاسمة في سباق التأهل إلى الدور الثاني، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على التذاكر في السوق السوداء.
2: الحمد لله الأجواء زوينة كما تشوف المغاربة اللي كاين هنا في بوسطن. الأجواء كيفاش كتكون؟ أنا بحال عايش في التيران زعما، ماشي في ضروري تمشي للتيران باش عايش الأجواء. حنا عايشين قبل ما يبدا الماتش وعارفين إن شاء الله الماتش مربوح 3-0 ولا 2-1 على الأقل، وثقة في المنتخب ديالنا وعندنا ثقة كبيرة في الإيكيب، وعلاش لا إن شاء الله نديوها. لكن مطمئنين وفرحانين باللي عندنا إيكيب زوينة وعندنا منتخب قوي، وأي فرقة كما بغات تكون النوع ديالها ما غاداش تخلع على زعما هانية.
3: حنا جينا من فرنسا باش نساندوا المنتخب ديالنا، كنا معاهم في نيويورك كونتر البرازيل. الحمد لله عندنا فرقة في المستوى كما كتشوفوا، الجماهير حاضرة، كاينه اون بون امبيونس، وان شاء الله يكون خير نربحوا اسكتلندا ان شاء الله ونضمنوا التاهل للدور الثاني.
4: احنا فرحانين بزاف نستاد فينا ليكيب ناسيونال ديالنا في بوسطن، صافي سام بليزير ان شاء الله نكونوا معاهم حاضرين في الماتش فوندغودي سعودي المغرب ونربحوا اسكتلندا فور شور.
1: لقاء المغرب واسكتلندا ينطلق بدايه من الساعه 11 ليلا، وستتابعون اطواره المباشره على امواج الاذاعه الوطنيه. بوسطن، عادل العلوي، الاذاعه الوطنيه.
0: وللتعرف على تفاصيل المباراة يتحتم علينا مستمعين التوقف بتأن عند المعطيات المتاحة في هذه في هذا الموعد في مباراة المساء. من يدري، قد تكون هذه المباراة مصيرية، ويجب أيضا لذلك التعرف على معطيات ونقاط قوة المنافس الاسكتلندي. حمزة السيكي يضع كل النقاط المتاحة أمامنا في التقرير التالي.
5: بساط ملعب بوسطن سيكون مسرحا لثاني مواجهة المنتخب الوطني في كأس العالم فيفا 2026 عندما يخوض المنتخب الوطني تحدي جديد أمام متصدر المجموعة الثالثة المنتخب الاسكتلندي. أسود الأطلس وبعد الخروج بتعادل من مواجهة البرازيل التي تركت أصداء حسنة عن أداء اللاعبين وكذا كيفية تعامل الناخب الوطني محمد وهبي مع فترات اللقاء، سيوجهون تركيزهم صوب النقاط الثلاثة التي ستكون بمثابة مفاتيح العبور، ليبقى التحدي الحقيقي بالنسبة للعناصر الوطنية هو التعامل بجدية مع سياق المباراة بغض النظر عن التصنيف والترشيحات، فمنتخب اسكتلندا يظل أحد أفضل المنتخبات الأوروبية بكرته الهجومية وأيضا بصلابة دفاعه وبنجوم كبار كماكتوميناي، روبرتسون، ماكجين وآدامز، وبتركيبة قوية خصوصا في الكرة الثابتة التي تعتبر أحد أبرز النقاط المؤرقة للمنتخب الوطني على مدار تاريخ المشاركات في المونديال. مدينة الأبطال اختارها القدر لتكون مسرحا لمواجهة متجددة بين أسود انتصرت بثلاثية وتريد محو صدمة 98-900 ألف، وبين منتخب الترتان الذي يطمح لرد دين يمكنه من تحقيق تأهل تاريخي إلى الدور الثاني في مباراة ستكون أيضا سجالا بين أفضل الجماهير في الجولة الأولى، ما يجعلها قمة صعبة التوقع ومباراة تعيد بالكثير من الفرجة.
0: حظ موفق إذن للمنتخب الوطني المغربي وديما مغرب. إلى مراكش حيث افتتحت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي دورة تتواصل على مدى يومين وتنظم بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك للقيام بالحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وذلك حول قضايا التنمية والاقتصاد والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين التكتلات الإقليمية المجتمعة. التفاصيل في تقرير الصديق العالمي من مراكش.
6: الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي جمعت صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والماليين من ثلاث فضاءات استراتيجية، والهدف مناقشة قضايا باتت في صلب التحولات العالمية من الاستثمار والابتكار إلى الذكاء الاصطناعي والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. محمد والدرشيد رئيس مجلس المستشارين متحدثا عن أبرز مرتكزات هذه الدورة.
7: برنامج هذه الدورة يعكس في حد ذاته نضج المسار الذي قطعه المنتدى واتساع الآفاق التي بات يستشرفها، ولعل ما يمنح هذه الدورة خصوصياتها ويجعلها محطة متميزة في مسار منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي أنها تقوم على أربع مرتكزات كبرى تعكس نضجه واتساع آفاقه. أولها الريادة، وثانيها الانفتاح، أما المرتكز الثالث فهو صناعة الأثر، وتأتي المأسسة كمرتكزنا الرابع. إن المحاور الاستراتيجية الأربعة التي سيناقشها منتدانا على مدى هذين اليومين يجمعها خيط ناظم وواضح، ذلك أن انحصار التجارة وتفاقم المديونية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق ليست سوى تجليات مختلفة لسؤال واحد يحيل على مدى قدرة برلماناتنا على المساهمة في بناء منظومة إقليمية تحول تحدياتنا المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار.
6: إذا كانت التحديات الاقتصادية العالمية تفرض تعزيز التعاون بين مختلف الفضاءات الإقليمية، فإن القارة الإفريقية تبرز اليوم كأحد أهم أقطاب النمو والاستثمار الواعدة. حول هذا الموضوع يتحدث المهدي التازي نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
8: التحدي الحقيقي الذي يواجه قارتنا اليوم يكمن في قدرتنا على تحويل هذه الموارد إلى قيمة مضافة وإلى صناعة وإلى فرص شغل وإلى نمو مستدام وشامل. من هنا تبرز أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، غير أن نجاح هذا المشروع لن يتحقق فقط من خلال تحقيق المبادلات التجارية، بل من خلال تعزيز الإنتاج المشترك وتحفيز الاستثمار وربط الاقتصادات الإفريقية بشبكات إقليمية ودولية أوسع تتيح لها الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي.
6: تناقض هذه الدورة الرابعة إذن وسط مناخ اقتصادي عالمي مضطرب تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الفاعلين البرلمانيين والاقتصاديين من ضفتي المتوسط والخليج وأفريقيا.
0: وفي الشأن السياسي والتشريعي، وقبل شهور قليلة من السباق الانتخابي المرتقب خلال شهر سبتمبر، تبقى المشاركة في هذه الاستحقاقات موضوعا يشد الاهتمام إزاء المشاركة فيها، التي يراد أن تكون مشاركة قوية على المستويين، المشاركة السياسية والحزبية، وأيضا مشاركة المواطنين في التعبير عن آرائهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع. المزيد مع كريمة زحنوني.
9: مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية تتجدد أهمية المشاركة السياسية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي وركيزة أساسية في تعزيز انخراط المواطن في تدبير الشأن العام. وفي هذا السياق تطرح تساؤلات حول مدى إقبال المواطنين وخاصة الشباب على الانخراط في العملية السياسية. كمال الشومي أستاذ القانون الدستوري.
10: الرهان الحقيقي ليس فقط رفع نسبة مشاركة على أهميتها، ولكن أكثر جعل هذه المشاركة ذات معنى وتأثير مرتبط بقضايا المواطنين وانتظاراتهم اليومية. الشباب التحدي أمامه اليوم يتمثل في انتقال أعتقد من موقع المتفرج على الأحداث إلى موقع الفاعل والمؤثر فيها. الشباب المغربي يمتلك من الكفاءة والمعرفة والقدرة على الاتكات ما تؤهله أن يتجاوز هذا الدور إلى المساهمة في تدبير الشأن العام، لكن ذلك طبعا يقتضي في المقابل أن تواصل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة فتح فضاءات أوسع للاستقطاب والتأطير والتكوين وتجديد النخب. كذلك لأن المشاركة السياسية للشباب اليوم أصبحت مرتبطة بقدرة هاد الفاعلين السياسيين على مخاطبتهم ومخاطبة جيل جديد بلغته.
9: وفي سياق الرهانات المرتبطة أيضا بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، تبرز مسألة مشاركة النساء كعنصر أساسي في هذا المسار، والتي يبقى حضورها خافتا حسب المتتبعين. الباحثة في العلوم السياسية مريم أبليل.
11: تقول اللوائح الجهوية هناك ضمان للحد الأدنى من تمثيليات النساء داخل البرلمان، إلا أن هذا الحد الأدنى لم يصل إلى الثلث، من كندوي إلى 90 قاعدة مضمونة عن طريق اللوائح الجهوية عن طريق الكوتا، هي فقط واحد العدد قل يعني من ثلث المقاعد بمجلس النواب. وهذا كيخلق لنا إشكال، بما أن الدستور يقول أنه السعي نحو المناصفة على مستوى الترشيحات على مستوى المحلي أصلا لا، فكتلقى أنه منافسة النساء على مستوى المحلي لا تزال ضعيفة جدا، ولا تزال يعني فيها إشكالات اللي مرتبطة أساسا بالنخب السياسية وبالمنظومة الحزبية اللي باقي ما فيهاش وجهة نظر نسائية حاضرة بشكل قوي.
9: وفي ظل التحولات السياسية والمجتمعية المتسارعة، تظل الانتخابات التشريعية محطة مفصلية لتجديد النقاش حول قضايا التمثيلية والاندماج السياسي، وفرصة لإبراز أهمية انخراط مختلف مكونات المجتمع في تدبير الشأن العام.
0: إلى موضوع آخر، يمر التلاميذ المستدركون في امتحانات البكالوريا من فترة زمنية يتطلعون خلالها إلى العمل على التدارك ونيل شهاداتهم. هنا يشدد الخبراء على أهمية الجانب النفسي لمواكبة المترشحين، خصوصا في أوساطهم الأسرية، ودعمهم بما يكفي للعبور إلى التعليم العالي. أيوب الإدريسي والتفاصيل.
12: هي محطة حاسمة وفرصة ثانية. الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين لم يتوفقوا لسبب أو لآخر في اجتياز امتحانات الدورة العادية بنجاح. بالنسبة لهؤلاء وأسرهم تتيح هذه المرحلة فسحة زمنية إضافية لتقويم التعثرات وتصحيح الأخطاء السابقة بحثا عن تحقيق نتائج أفضل.
13: استدراكي بالنسبة لي فرصة ثانية باش نستدرك الأخطاء ديالي اللي درت في الدورة العادية ونبرهن على الإمكانية ديالي الحقيقية، وإن شاء الله غادي نستغل الفرصة بأقصى مجهود ونحاول نحقق نتيجة أفضل.
14: الاستدراكية كتعلمني أن السقوط ماشي هو الفشل، هي فرصة تانية باش نعوض النقص اللي كان عندي. صراحة كتخليني نرجع بعزيمة أكبر ونستفد من التجربة ديالي الأولى، وكان آمن أن أي تعثر ماشي نهاية الطريق بل فرصة باش نتعلم ونحقق نتائج أحسن.
12: ويكتسي البعد النفسي مكانة أساسية في مرحلة الإعداد لامتحانات الدورة الاستدراكية، حيث يؤكد الخبراء التربويون على ضرورة استفادة المترشحين من دعم أسري وتربوي متوازن لضمان استثمار هذه الفرصة الثانية على النحو الأمثل. الخبير التربوي حسين زاهدي.
15: اللي خصو يفهموا للآباء والأمهات بالدرجة الأولى وأنها راها تختلف على الدورة العادية، وأن الاستعداد لهذه الدورة يختلف تماما عن استعداد الدورة الثانية. فهنا الدور ديال الأسرة ديال الأباء وديال الناس اللي تحيطوا بالمترشحات والمترشحين راه حيوي وأساسي وخص يكون دقيق. هذه فرصة أخرى جديدة ومشي هي النهاية. الإعداد هنا علاش يتركز بأنه نفسي وماشي معرفي، يعني لأن الإعداد المعرفي يدار عبر السنة كلها، وفي هذا الوقت الوجيز ما يمكنش لنا نستدركوا كل شيء اللي فات، يمكن لنا نديروا بعض الروتوشات، بعض الإصلاحات، بعض التدقيقات.
12: هي إذن فرصة جديدة لاستدراك ما تعذر تحقيقه في الدورة العادية، فرصة يرتقب أن يستفيد منها أزيد من 163 ألف مترشحة ومترشح خلال اختبارات الدورة الاستدراكية المقررة أيام الثاني والثالث والرابع من يوليوز المقبل.
0: وبالتوفيق لكل المترشحين. في أحوال الطقس من المتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الجمعة إلى بعد غد الأحد في مناطق متفرقة بالبلاد، حسب ما أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، والتي ارتقبت فيها موجة حر من اليوم إلى يوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية وجرادة وتوريت وفيقيق وزقورة وطاطا، وأيضا في بوجدور وواد الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. كما يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة متراوحة بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملا يعقوب وتونات. فضلا عن هذا يتوقع تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع هبات رياح وتساقط للبرد اليوم الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وأيضا في صفرو. دوليا عبرت 25 سفينة تجارية يوم أمس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف أبريل الماضي حسب بيانات نشرتها اليوم مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية AXS Marine. وبعد التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، شهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومية منذ 18 من شهر أبريل الماضي، عندما أعادت إيران لفترة وجيزة فتح هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أمام حركة الملاحة التجارية. في سياق متصل وغير بعيد، لم تهدأ الأوضاع في الأراضي اللبنانية، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 80 هدفا لحزب الله في لبنان وقتل العشرات من عناصره ردا على ما وصفها بانتهاكات لوقف إطلاق النار. تفاعلا مع الهجمات الإسرائيلية، اعتبر رئيس لبنان جوزيف عون أن التصعيد الإسرائيلي الخطير والمدان يستهدف الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار على ضوء الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان.
16: فيما أكد حزب الله أنه سيبقى بالمرصاد وفق تعبيره لأي اعتداء إسرائيلي على لبنان بعد الغارات الدامية، ضاحضا اتهامه من طرف إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار. بلا خبر الدولي نصل لنهاية هذه النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. الأنظار مركزة مرة أخرى نحو الولايات المتحدة ومباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الاسكتلندي في ثاني مباراة المغرب في كأس العالم 2026. الجماهير متطلعة إلى انتزاع نقاط المباراة لتعزيز حظوظ المنتخب الوطني في العبور إلى الدور الثاني. وفي هذه النشرة توقفنا ونقلنا الأجواء من بوسطن حيث تجرى المباراة، وأعطينا معطيات المتاحة خصوصا ما يتوفر عليه الخصم الاسكتلندي. في مراكش افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج في حوار وتبادل الخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك كالتنمية والاقتصاد. قبل شهور قليلة من السباق الانتخابي في سبتمبر، المشاركة في هذه الاستحقاقات ما زالت موضوعا يشد الاهتمام إزاء المشاركة السياسية والحزبية وأيضا في التعبير عن الرأي بالاقتراع. المستدركون في امتحانات البكالوريا أمام حيز زمني للتدارك ونيل شهاداتهم، والخبراء يشددون على أهمية الدعم النفسي حتى يفلح التلاميذ في تحقيق مرادهم. إلى اللقاء.
17: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
18: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
17: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم
4: عاطيك الله صبعان داب وصنايع ما تعمل شي حاجة؟
5: نعمل زوج
4: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
5: رحلة؟
3: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
6: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 24.
4: إوا دابا شنو هادشي دابا اللي عملتي؟ بغيتي أنا نقطعو العلاقات؟
5: لا لا لا، بلا قطع العلاقات، غير كون وسكت.
4: إوا دابا أنت رفتي الفاتحة مع الناس وكتقول لي أنا كون وسكت.
5: سمعونا شي عدول؟
4: لا.
5: إوا صافي. تاشي ما هو رسمي.
4: ايوا وعلاش اتفقتي معاهم؟
5: باش نستر عراضي مع داك الخبيث. اويلي ما سمعتيش اش حاسب معني من كلام. دابا عرفتيش غادي تعمل؟ غادي تمشي تجيب زوج ديال العدول على جناح السرعه.
4: زوج ديال العدول
5: دابا دابا وفي هالساعه، وانا غادي نزوجك بحليمه. يلا بطرب راسك.
4: وخليفه اش غادي تعمل معاه؟
5: باش ما نقطعش معاك العلاقات غادي نخرج عليه الطريق. يلا سير خلاص جيب لي العدول.
4: والله انا بعدا ما فهمت والو في هذه القضيه.
5: الا كنتي مازال باغي تزوج بحليمه سير خلاص جيب العدول ولا تبقاش تضيع الوقت. والا كنتي غيرتي رايك ما تعاودش تقول لي انا كنحسدك.
4: غادي نجيب العدول.
5: يلا اجي بعدا. والفلوس عندك؟
4: انت شوف مولاي، شوف شوف
5: دوي بعدا عدو. ومنين هادشي كله؟
4: ومن بعد من بعد نحكي لك.
5: لا لا بغيتك تحكي لي دابا.
4: هادي واحد ست ايام انا جالس، واحد السي هذاك السي خليفه جا لعندي.

0: السلام عليكم. السلام عليكم سي عدو.
1: وعليكم السلام.
0: الله يخليك سي عدو، انا جيت عندك على قضيه الثلاجه. اش عملتي فيها؟
1: ايوا موجوده، خاص غير دابا تعول توجدي الفليزات وراها هي كاينه من اليوم.
0: قلتي لي غير 120 الف فرانك.
1: ايوا بارك عليك السي خليفه، ولا خاصك شي حاجه حنا نكملوا لك. حنا نكملوا لك
0: يا سيدي. صبر بلاتي، هاك الفلوس. يا بسم الله.
1: يا بسم الله سيدي.
0: هذه يا سيدي 120 الف الفرانك.
1: اي 120 الف فرانك.
0: انت
1: سيدي، انا ما كاين حاجه، خاصك دابا تمشي معايا باش نكتبوا في اسمك التوصيل والكارانتي.
0: غير انت قول لهم مولاها هو السي فلان وصافي خلاص.
1: لا لا لا، كنظن خاصك ولا بد تكون معايا، او على الاقل الا كنت ما مسالي شيء اعمل حاجه.
0: اما هي
1: اعطيني الكارني ديالك، يعني ورقه ديال التعريف، وانا خليني نكفيك هذه المشقه، وانت غادي تخاد شغالك والسلام، انا نجيب لك كل شيء حتى.
0: وعلي وعلي، تفضل هاك الكارني. صافي دابا موعدنا في الدار. ايوا
2: ايوا من بعد
1: مشيت لعند مول الثلاجات.
3: دفعت 20 الف فرنك من 160، غادي تبقى عندك 140 الف فرنك على 14 شهر، فهمتيني؟
1: فهمت غير بلا حلوف بلا حلوف.
3: والله يا سيدي هاد القضيه عمرنا ما عملناها مع شي واحد، راه انت الاول. ما كاين غير اللي كيدفع نصف الثمن في الاول او الثلث هو القليل. اما 20 الف فرنك عمرنا ما قبطناها من شي واحد كتسبق في شي حاجه ديال 160 الف فرنك.
1: دابا خلصنا، دابا من هاد التعبير الله يهديك. دابا حنا دابا عرفنا المحل، وفي المستقبل غادي يكون محلنا هذا، ولا حنا غادي نحتاجوا حوايج اخرين عاوتاني.
3: اسيدي خليفه اللي بغيتيها موجوده، انا ما سيدي على الراس بلاي.
1: ايوا دابا نقول لك واحد الحاجه خصك تعملها في بالك، دابا انت بيع وشرى، الا كنتي كتفهم البيع والشراء. راه التسبيق ماشي هو المهم في البيع والشراء، المهم هو الخلاص ديال اللي طاري فوقتهم وبلا سير واجب.
3: تماما.
1: ايوا سيدي ها اللي طاري انا سينيتهم لك، والعنوان راه هو عندك، بغيتك دابا تعتقني دابا بالامان.
3: ايوا سيدي، الثلاجه من دابا ساعات تكون عندكم في الدار، ياك العنوان هو اللي كاين في الكارني.
1: تماما.
3: وعلي
2: هذا انت وليتي لي كاتعوم في هاد البحور الغارقة يا سي عدو الشكامبة. ايه قولي بعدا، منين جاتك هاد الشكامبة؟
1: زعما الاسم د العائلة.
2: امر الله. دابا قولي وليتي لي معلم شفار رقايقي. يا نوض اسيدي جيب العدو.
1: واخا سي.
2: ايه وعتقني بوجهك في الحيط. العجب هذا، بسم الله الرحمن الرحيم. طاما
4: انا ماشي. هانا شت ماشي، قلت لك ما تعاودش تقول لي طاما.
2: شنو بغيتي نقول لك؟ ناديه؟
4: لا بغيتك تقول لي طامي.
2: طامي
4: هي او مامي.
2: مامي او مومو غامومو.
4: ايوا ما ناشي يما الدنيا.
2: انت دابا خلينا دابا مع الهضره يا طامي. مامي ما عندي ما نقول. مامي
4: ايوا تكلم.
2: هاد المشكلة ديال الزواج متاع ولد خوك السي خليفة كريم، راني لقيت لها الحل.
4: اشنو هو هاد الحل؟
2: غادي نزوجو بيمنة.
4: يمنة؟
2: ايه يمنة.
4: ما يمكنش.
2: وعلاش ما يمكنش؟
4: امترادعة معاه، اختو في الرضاعة.
2: ياك مشكلة هادي. ولكن اصبر، في وجه هادوك الناس اللي جاو معاه واللي انا ما نقدرش نردها في وجههم، غادي نعطيه اختي.
4: اختك؟
2: بما انه هو اللي عمل فيا هاد الحسنه ديال هاد الزواج، حتى انا غادي نوقف معاه.
4: ايوا وحليمه.
2: حليمه يا لالا بنت سيدي زوجتها، على انا غادي نعطيها لجوج ديال الرجال.
4: ولكن مازال ما عملنا في الطاجين ما يتحرق.
2: كيفاش؟ الراجل راه مشى يجيب العدول.
4: ايوا وخليفه.
2: قلت لك غادي نعطيه اختي.
4: فين هي هاد اختك؟
2: في مدينه فاس.
4: شحال في عمرها؟
2: عادها بقيه صغيره.
4: جهده زعما يكون في عمرها.
2: ايوا تكون هاك داك قدك في هذا القياس ديالك.
4: ايوا هي قول لي هجاله.
2: ايوا بحال داك الشيء.
4: زعما حتى هي ماشي في عمرها غير 32 عام ونص.
2: حتى هي ما في عمرها غير 32 عام ونص.
4: وسمها
2: الاسم ديالها هو شمع.
4: على همك اسمها شامة وختك شامة
2: وجدتي حتى هي شامة. انا دابا كيستي سميتي علي بن شامة خو شامة راجل طامة طامي مامي. وانو دي خلاص وجدي الناشي كازدتها الا درهم جايين.
4: واخا يا نور العيون يا شاغين.
2: ايوا كتبقى غير واخا يا نور العيون يا شاغيني وشحال مرة كتمشي وكتنسينا بلا اتاي وكنبقى انا حشمان معندك.
4: لا ما نعاودش ينسى ويلا عاود تعطيني الدهده.
2: ايوا بركة خلاص الله يعطيك المسخ.
4: امين. الحجرة من يد الحبيب تفاحة.
5: سيد الحاج علي. سيد الحاج علي.
6: اش كاين؟ اش كاين؟
5: بغيت نتكلم معك في واحد المسألة مهمة.
2: ماشي دابا بدل عليا ساعة بساعة أخرى.
5: علاش؟
2: دابا أنا ماشي على قرتي.
5: واخا سيدي.
2: اجي لهنا اجي لهنا. قل لي. كتعرف تلعب الضامة؟
5: شديد.
2: شديد زعما في الضامة. وعلاش ما قلتي لي شي من هادي شحال؟
5: ما عمرك ما سولتيني أسيدي.
2: غادي تمشي دابا تشري شي ضامة رفيعة واجي نلعبو شي تروح أنا وياك.
5: نلعبو على الغلب.
2: على الغلب وعلاش غادي نلعبو؟
5: أنا عندي غير طلب واحد، إلا غلبتك خصك تنفذولي.
2: وعلي الله عتقني بالضبع.
5: أنا مشي.

0: اكثر من 6 شهور ملي خرجت من فاس معاه ولعبت الضابه. شكون يقدر يقول نغيب نهار واحد على الضابه؟ يا راس المحاين يا علي بن شامه، فينك بعد انت يا منى؟ يا منى يا منى يا دوك الناس غير بانو، الجو راه صافي ما فيه غمان.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الحاج علي راه طالع ميزانه، خرجين سرقوا لحظة الأيام. يامنا يا يامنا خلعتيني، أجيني يا للا خديجة يا خدوجة يا خديجتي يا جيش.
2: راني صليت اليوم، بديت نصلي.
1: بديتي في الصلاة؟
2: إيه، في الصباح ركعتين وفي الفجر ركعتين.
1: يا دي دابا ما كان حد غير خليني نخبرك بمكنونات الفؤاد يا عصورات الفؤاد.
2: وفي الظهر بعد ديال تركعات.
1: ايه تمام يا تمام، ولكن دابا انا ما باغي نتذكر معاك في مسألة اخرى مهمة.
2: لا لا لا لا، انا ما تذكر معايا غير في امورات الصلاة والعبادة.
1: قلت لك عندي ليك واحد المفاجأة صار، خلينا من الحضور دابا اللي ما عندنا بها غرض.
2: مفاجأة؟ وشنو هي هذه المفاجأة بعدا؟
1: المفاجأة هي بغيت نخلعك بشي خبر مزيان.
2: إلا كان خبر مزيان غير بادر وخلعني.
1: إوا راني نظمت عليك قصيدة أخرى جديدة.
2: سمعني.
1: شو واحد جاية هذا سابق بها الله.
3: أنا جيت أسيدي.
1: يجيك العذاب. قلت لك بنيتي يا منال وتردم على الوتر بوحدو هو اللي فيه ركعة.
3: ألا مازال ما بغاتش يتعلم خلاص الخمس وقات.
1: إوا أنت كتشوفها وليدي يا سالم.
2: راسي قاصح شوية.
1: إوا خلينا دابا شوية.
2: نمشي.
1: لا لا ماشي انت.
3: انا
1: اي واش مازال كتعين هنا؟ يلا لا ولا رجعتي اش بغيت؟
3: اش بتضمه اللي قلتي لي نجيب؟
1: واش تبع هذا وقت الضمه؟ يلا يلا سيف حالك، سيف حالك عليا.
2: انا نمشي.
1: اجي لهنا وكت الله وكاع
4: اجي. هذا والله هذا ماشي وقت الضمه، هذا وقت ماكلت الدماغ.
5: نعم كون. خليفة
6: سمعتيها شنو عمل؟
5: لا

0: صافت مور العدول باش يزوج حليمة لصاحب وحده.
1: وانت؟
0: قالك غادي يزوجني بشامة.
1: مو؟
0: لا اختو، حتى اختو سميتها شامة.
1: انت قالك الله يكمل بخير وصافت مور العدول باش يزوج صاحبه ويخليك على خير.
0: ايه واسمعتي دابا القضية هي هكذا. ما تخافش ما تخافش. سير شوف شكون شي واحد كيدق.
1: وانت اش غادي تعمل؟
0: كون
2: سيد الحاج عليه. سيد الحاج عليه
3: اش كاين؟
2: سيد الحاج عليه
3: ايوا اش كاين؟ ما
2: ها ها العدول جاوا خلوا العدول يدخلوا. انا جابهم سيدي عدو الشكامبه. يلا سير سير سير قول لي.
3: زيد سيادنا زيدو زيد سيادنا عدو زيد.
4: هلا سيدي زيد.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيدي.
5: يا جهنم
6: درسو نعم سيدي مع كبير هذا. بلاصة سيدي يا راوناتاي وعندك تعاود تنسياتاي.
5: ايه وهو كذلك كويس ديال اتاي غادي يكون في محلو. هذه الوجبة
7: المناسبة شرط والحلاوة فن. الله يحلي كلام العروسة والعريس.
6: اللهم امين يا رب العالمين.
0: وهي بطر بطر بطر
6: انا غادي نبطر. يا سيادنا العدول بيدماني وجداتي نشراو في العمل.
5: يا جان يا جان ايوا فين هو العريس؟
0: انا سيدي انا سيدي عدوش كان بعد عدوش كان
7: السي عدوش كان بعد.
5: ايوا لكن فين هي العروسه؟
6: العروسه موجوده. إيه؟ نعم سيدي موجوده.
5: ايوا خاصنا نشوفوها هو المعقول.
6: لا لا بد ما تحضر سيادي.
7: ايوا لا بد باش نسمعوا منها.
5: معلوم المدونه.
6: واخا واخا عيطوا لحليمة. اسلم
3: عيط حليمة. حليمة
1: لا حليمة. السيدي راه عاد دابا خرجت هي وخليفة وعطاوني هاد البران مديها لكم. ها هي
6: برا. ها نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أمي العزيزة، لم يكن في استطاعتي أن أقبل الزواج من إنسان لا أعرفه ولا أحبه، ولم يكن في وسعي كذلك أن أتخلى عن إنسان أحبني وبدل كل ما في وسعه من أجلي ومن أجل إسعادي، وبالتالي لم يكن في ميسوري أن أقنعك يا والداتي بضرورة التخلي عن فكرة زواجي من الرجل الذي اختاره لي زوجك. وبما أنني أبلغ السن القانونية التي تبيح لي طلب الزواج على يد القاضي، فإنني قد أقدمت على ذلك بمساعدة أخوك خالي والد خليفة زوجي، وأنا الآن في طريقي إلى مراكش لقضاء بعض الأيام عند خالتي برفقة زوجي.
0: وهذه خيانة.
6: اصفحي عني يا والدتي العزيزة، فإنك أنت التي أكرهتيني على اتخاذ هذا الموقف، وسوف نحتفل بزواجنا بعد عودتي من مراكش أنا وخليفة.
0: صاحبي طاحت الدفتر.

0: فإلى الحلقة المقبلة بحول الله مع رحلة ابن شام.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بخمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. وصى بها عند العروس مؤكدا ففيها ينال العروس.

الله حكما ولا مارادونا باب الله بابا وأن البر خير في حياة وأبقى

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. فما للمسلمين سوى

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة فما للمسلمين سوى

تخفي كل موكية كل موكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم مناخ أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم.

داريته اللجمي مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم.

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فاطهر لأجله.

كل وكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. مناخ أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم. وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس.

عز شفاعتي لم أسأل سواه لم أسأل سواه. وانت قدم الوتر

ومن يفز بحبل بحبل الله يا تميمي. جيت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق البالي وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم أي على قدم.

هب شعوب من منيتها وساقت أمم من رغبة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجل

0: يا رب احسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنع حسن مختتمين.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا يمكن الحديث عن تاريخ الرياضة بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرد وتحديدا بالداخلة دون أننا نخص واحد الحيز زمني للحديث عن رياضة التايكواندو اللي عندها ممارسين كثر ذكورا وإناثا. هذا علاه أنا سعيد مستمعاتنا مستمعين عبر أثير إذاعة الداخلة أن موضوع هذا الحلقة أو أن الرياضة بجهتنا تكون هي موضوع هذه الحلقة، وأنا أسعد أكثر لأنني كنستضيف شخص ما شاء الله عليه واكب تطور هذا الرياضة بجهتنا، السي جناح رحال اللي هو أمين مال العصبة الجهوية للرياضة التايكواندو بجهة داخل وادي الذهب، وأيضا رئيس جمعية أمل النهضة للتايكواندو بالداخلة، ومشكورا على تلبية دعوة البرنامج. سي رحال مرحبا بك ببلاتو إذاعة الداخلة.
4: شكرا سي العهدي على الاستضافة الطيبة وعلى تقديمك لكي يبين تتبعك واهتمامك بتاريخ الرياضة بهذه الجهة بجهة الداخلة والذهب عبر راديو إذاعة الداخلة. كنحيي كل المستمعين.
3: بارك الله عليك. طيب سي رحال، ما كرهتش وحنا في بداية هذه الحلقة أنك تحكي لنا عن قصتك مع هذه الرياضة، كيفاش اختاريتها وفضلتها على رياضات أخرى بالخصوص فنون الحرب؟ بمعنى بغينا شنو هي قصتك أو بدايتك الأولى مع رياضة التايكواندو؟
4: بالنسبة لرياضة التايكواندو كنحبها منذ الطفولة كممارس وكمدرب وكمسير، ولله الحمد الآن أنا مسير لجمعية أمل النهضة وفي نفس الوقت مدرب. رياضة التايكواندو أصل رياضة كوريا الجنوبية، تأسست رياضة التايكواندو بالمغرب في سنة 1971 على يد الأستاذ خانيون والأستاذ البشير رحمه الله. بالنسبة للأستاذ خانيون كان زارنا هنا في الداخلة واحد الزيارة كانت رائعة، كان دار معنا أنشطة زوينة، كان واحد الامتحان. وبالنسبة للرياضة ديال التايكواندو كنحبها مزيان لحقاش ما فيهاش، ما كيتبدساوش فيها الوليدات. بالنسبة لرياضة التايكواندو كتعتمد على الرجل، 75% على الرجل 25% على اليد، كتخدم دائما بين بعيد، الوليدات كيترينيو في الأصال وما كيتبليسا وما والو، ولات رياضة شعبية في الأحياء الشعبية في المغرب كامل وفي العالم. في العالم
3: وحتى المغرب سرحال، وانت أدرى مني معروف عالميا بأن عنده أبطال اللي كيحقوا نتائج اللي هي كبيرة. طيب بالنسبة لرياضة التايكواندو سي رحال، أشنو اللي كيميزها عن باقي الرياضات؟ وطبعا أكيد عندها فوائد، والدليل أنك أدعلاها اختارتها بالنسبة لهذا الرياضة ديال التايكواندو.
4: رياضة التايكواندو ولات شعبية بالنسبة للوليدات، كل شيء الناس كيدخلوا وليداتهم رياضة التايكواندو على قاش ما كيتبليساوش، هي الدرجة الأولى. زائد رياضة، جميع الرياضات مزيانين بالنسبة لجميع الرياضات، مزيان الوليدات باش يبعدوا من الشارع بالنسبة للإدمان
3: والانحراف.
4: رياضة التايكواندو مزيانة تبارك الله ما شاء الله.
3: وبالنسبة للباس ديالها اش كطلب هي مثلا اللي بغي يمارسها شنو خص يكون عنده في اللباس الرياضي او البدلة الرياضية ديالها؟
4: البدلة الرياضية كنسميوها حنا الطبوك. البدلة الرياضية. وبالنسبة ملي تكون مباراة خصنا الواقي ديال الصدر وديال اليدين وديال الرجلين.
3: وهادو موجودين كيتباعوا في الداخل؟
4: كاينين.
3: ايوا شنو اخر كيخص؟
4: والخاص الكاسك على حسب الراس باش ما يتقاسش الراس. على قاش بالنسبه للرياضه التايكواندو كتعتمد على الرجل.
3: صحيح.
4: بالنسبه لواحد ملي كيبغي يحمي راسه دائما هو كيبعد الراس على الرجل. وبالنسبه لليد ممنوعه. ممنوعه في الوجه نهائيا.
3: وهذيك رفع الرجل اللي انا شتم تبارك الله واش هذا كيدربوا عليها اصلا؟
4: دائما كيهبطوا الدراري فاسيال كيكونوا بالنسبه للسوبليس. اللي ما عندوش لا سوبليس في رياضه التايكواندو راه ما يمكنش يمارس رياضه التايكواندو.
3: ولكن ممكن بالتدريب انك تعلم هذا الممارسات بحال مثلا رفع ديك الرجل بديك المهاره اللي معروفه اصلا في التايكواندو.
4: بالنسبه اللي بدا من الصغار مزيانه 100% اللي كيكون
3: وعاده كتنصح انت سير حال ان وهذا باش يفهموه الاسر واش مزيان انهم يدخلوا ولادهم ومناتهم من الصغر ديالهم تقريبا اش من عمر اللي
4: من 5 سنين. من 5 سنين كيدخلوا عندنا الوليدات الله صح.
3: ما دخل بكري ربما كيكون احسن في أنه يكون ممارس جيد لهذا الرياضة.
4: نعم سحمد. نعم سحمد.
3: طيب بالنسبة لهذا الرياضة سي جناح رحال ما عرفتش واش العصبة ديال هذا الرياضة في جهتنا عندها القاعدة ديال الممارسين.
4: نعم سحمد القاعدة كاين الحمد لله. كاين رئيس العصبة السيد عبد الرحيم العزوزي
3: كنحيوه من هذا
4: المنبر
3: بصراحة ورجل تبارك الله عليه متواصل وأخلاق عالية
4: ما شاء الله. ودرنا تكوين ديال الحكام الحمد لله ملي كتكون بطولة
3: إذن عندنا دابا حكام اللي هما محليين
4: جهويين.
3: نعم. جميل.
4: نعم سحمة.
3: وفيهم الإناث والذكور ولا الآن
4: فيهم الإناث والذكور ما شاء الله.
3: طيب أظن سي رحال حسب معلوماتي المتواضعة أن كتشاركوا في تظاهرات اللي فعلا خارج الجهة وهنا أكيد كيطرح الإشكال ديال التنقل لأن كيبغي دعم وكيبغي مصاريف كما في العديد من الأنواع الرياضية الأخرى. شنو هي أهم الإكراهات اللي كتطرح على هذه الرياضة ديال التايكواندو بجهتنا وبصفتك انت عضو في العصبة الجهوية لهذا الرياضة شنو هي أهم الإكراهات واش كتقترح أن هذا الرياضة يتم النهوض بها على مستوى جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسر؟
4: نعم سي أحمد هذه نقطة مهمة بالنسبة للإكراهات. مثلا هذا الشهر هذا كانت بطولة في العيون فيها قلميم جهة قلميم ودنون جهة العيون الساقية الحمراء جهة الداخلة والذهب شاركوا وليدات من جهة الدخل والذهب ولكن دائما كنمشيو بسيارة ديالنا خاصة الإخوان الأساتذة دائما سيارة دائما شي واحد كيساهم السيارة ديالنا
3: على مستوى العصبة شي مرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتوفر لكم واحد وسيلة نقل بحال مثلا على شكل ميني بيس أظن التهديرة متاحة لهذا النوع ديال الجمعيات في إطار التنشيط الرياضي داخل الجهة.
4: فعلا عندنا إكراهات ونتمنى أن نجد أذان صافية من المسؤولين إن شاء الله على حقاش خصنا ترانسبور لما لا
3: صحيح بحكم أن الجهة بعيدة على المناطق الأخرى أقرب منطقة هي تقريبا العيون ب 560 كيلومتر تقريبا
4: وكيكونوا بطولات في فاس يكونوا في طنجة
3: وهذوك البطولات راه كيعطيو فرصة للاحتكاك ديال أولادنا وبناتنا اللي كيمارسوا هاد الرياضة ديال على ذكر التلاميذ واش كتهتموا عاود حتى بالدراسة ديالهم باش ما يتلهاو عاود
4: نعم سي أحمد نعم الرياضة عمرها ما كتلاهي الدراري على المدرسة
3: وأكيد كيكونوا التلاميذ اللي هما تبارك الله متفوقين في الدراسة ديالهم
4: دائما اللي كيكون متفوق في الدراسة كيكون حتى في الرياضة متفوق سبحان الله
3: هنا جا داك المثل ديال العقل السليم في الجسم السليم طيب سرحال، كان ظن أن قاعات الرياضة للتيكواندو بداخلها كتساهم في احتضان أبطال في رياضات أخرى ومنهم اللي كيتلقوا في الدراسة. واش عندك نماذج دزوا من عندكم من خلال كونك أنك عندك جمعية وأيضا عضو في العصبة على مستوى جهتنا؟
4: نعم أستاذ، كاينين أبطال ما شاء الله، راه كاين البطل زهير، كاين عندي، كان عندي في الأصال، راه دابا كاين فرنسا بطل ما شاء الله، كاين أبطال بزاف، كاين مثلا نسيمة بالخضر كانت تلميذة عندي
3: ولات الآن بطلة إفريقية حققت مؤخرا نتائج في ألعاب القوى، إذا أنت هي كانت من المستفيدات من
4: هذا من القاعة الرياضية.
3: بارك الله، إذا مزيان، هذا كيشجع بمعنى كاين صناعة وإنتاج ديال الأبطال ديال المستقبل، وهذا كيشرف. باش الواحد يكون بطل أشنهي نصائحك ليه؟
4: نعم أستاذ العهدي السي أحمد، باش يكون بطل خاصو الصبر والمثابرة، والوالدين هما اللي كيساندوا البطل
3: دائما
4: الوالدين كيكونوا ويتابعوه. كاين الوالدين اللي كيجوا عندنا للقاعة، وكاين الوالدين ما كيجوش عندنا للقاعة،
3: هو اللي
4: كيقولوا له غير سير كتمشي للقاعة،
3: كيتبعوش مع
4: ما كيعرفوا حتى مثلا الامتحان واش كاين عنده ولا ما كاينش عنده امتحان. كاين عندنا جوج امتحانات في العام، الدورة ديال شهر واحد والدورة ديال شهر ستة، عندنا جوج امتحانات، هادو كاينين وطنيين ماشي جهويين. وبالنسبة للوالدين 50% 60% كيعاونوا الولد.
3: نعم.
4: ملي انت كتكمل
3: صحيح.
4: هو كيكون كيحب هذيك الرياضة وانت كتشجعو. بالنسبة لي بومسي عندنا الامتحانات، لي بومسي هو 50% بالنسبة لرياضة التيكواندو، وبالنسبة للسوبليس خاصو يكون عنده، هادو مهمين في رياضة التيكواندو.
3: ودابا في الدخلة عندنا الأشخاص اللي عندهم أحزمة سوداء.
4: نعم أستاذ، نعم كاين عندنا هاد البروموسيو ديال 2024 كانوا 23 بين إناث وذكور.
3: فيهم إناث وذكور.
4: إناث وذكور، وكان في القاعة المغطاة فينا.
3: وهاد نيلك الحزام الأسود واش كي في عدد سنوات ولا حسب الخدمة ديالك إلا كتجتهد؟
4: هذه نقطة مهمة السي أحمد. عرفتي أستاذي، بالنسبة لي بومسي عندنا البومسي التاسع، بالنسبة كاين عندنا من واحد حتى لثمانية، كيتسمى واحد المجموعة ديال لي بومسي كتسمى تايكوك بالكورية. تايكوك
3: من هذا قريب للسايكوك شو
4: وي تايكوك. إلجون إلجون هو هو البومسي الاول،
3: الاول
4: إيجون إيجون هو جوج سامجون ثلاثه.
3: وكاين شي فارق زمني بيناتهم ولا
4: كل 6 شهور كيدوز المتباري، وخاص يكون عنده مثلا بغي يدوز امتحان خاص يكون عنده شهرين وهو كيتريني، ماشي يجي ويتريني، ماشي يجي ويدوز امتحان، خاص يكون عنده شهرين ويكون حافظ البومسي. بالنسبه لي بومسي التاسع كيكون حافظ التاسع زائد مؤهل زائد عنده الاخلاق. عندنا الاخلاق هي المهمه في رياضه التيك،
3: تاخذ بعين الاعتبار
4: هي الاولى. كيكون حافظ لي بومسي صافي كيدوز امتحان ديالو، كيدوز واحد الفتره كندفعوا ليه الرباط للجامعه، احنا عندنا الانخراط مع الجامعه دائما وعندنا تواصل دائما مع الجامعه، كاين رئيس الجامعه هو درس الهلالي، والحمد لله كل شيء كي غادي على ما يورام.
3: وداك الشيء كتبعوه انتم طبعا؟
4: نعم نعم استاذ. ويكون البطل عنده الباسبور ديالو، عنده الرخصه الجامعيه، كل شيء موثق.
3: نعم. والتأمين ديالو،
4: التأمين ديالو. نعم نعم.
3: طيب سير حال، ما سخيناش بالحديث اللي هو مفيد معك بحكم أنك ممارس وجزء من الذاكرة ديال هاد الرياضة ديال تايكواندو بجهتنا. لست أدري لعدت فيها كلمة نختم بها، وما كرهش تكون سير حال على شكل رسائل أو نصائح بحكم تجربتك.
4: نعم أستاذ، كنحيي من هنا من هذا المنبر الأستاذ عبد الرحيم العزوزي أستاذ ديالي، وبالنسبه
3: مزيان هذا الاعتراف.
4: نعم نعم الاب الروحي رياضه التايكواندو بالداخل. صحيح. هو كان صحيح. السبب ديال رياضه التايكواندو دخلت الداخل
3: متواصل
4: ما شاء الله. بالنسبه للنصائح اللي كنعطي للناس، الوالدين خاصهم يبقاو يدخلوا وليداتهم ليصال اي رياضه مزيانه، وكان
3: هما بروسهم بعد خصهم واخا العمر، لان الرياضه ما عندهاش
4: لاقاش اللي حيد ولده من الشارع راه غادي غادي هذا والاخر الاخر الاخر كتولي المجتمع كله كيولي الحمد لله مزيان.
3: صحيح. وحتى الرياضه كيلقى صحته، كيكون ينعس بكري، كي كاع ديك الاشياء اللي كتفيدو في صحته وفي نفسيته كيلقاها في الرياضه.
4: نعم سي احمد، وكنشكرك على الاستضافه مره اخرى.
3: انت تستحق لانك انت راك بذلتي مجهود في هذه الرياضه، ومن الناس الغيورين عليها بجهتنا، ياك انها ترقى والنهوض بها، لان دي من الرياضات اللي تقدر تعرف بجهتنا في تظاهرات. وايضا دابا مدينه الدخله كيف تعرف الصرحال ولا دوليه، يقدروا يجيوك سياح اللي كي تعجبهم رياضه التايكواندو. اذا هنا للصال ديال الرياضه ديال التايكواندو مزيان يكثروا، مزيان نهتموا بهم. وكيف قلتي ان هذه دعوه كاع اللي عندهم غيره على الجهه اولا وعلى هذه الرياضه ثانيا، انهم يقدموا الدعم كل واحد بطريقته، اما بتشجيع او دعم. كاين مثلا مؤسسات اللي هي اقتصاديه، وهذا هو دور الجميع. يكن هذا الرياضه ان شاء الله يزيد يكونوا المنخرطين فيها اكثر، وخا هي راه عليها اقبال ولكن بغينا يزيد اكثر ان شاء الله.
4: ان شاء الله استاذ. بالنسبه لهاد الوليدات اللي كي ياخذوا الحزام الاسود او قبل ما ياخذوا الحزام الاسود، الحمد لله ولاو معاهد بعد الباك، ما كانوش معاهد. كان الولد كدفع معاه حتى كيوصل الحزام الاسود كيمشي دائما، كتبقى انت دائما من الحزام ابيض كتمشي اصفر ازرق احمر كتوصل الحزام اسود، باش مثلا يولي هو بطل هنا. هو كيولي بطل في الرباط او الدار البيضاء
3: بحال انت كونتيه وكيمشي،
4: وكان فتاخر الحمد لله.
3: ولكن ماشي مشكل، لان عاودت هو الدراسه ديالو عنده اموره، ولكن اللي مهم كتهيئه بعدا كيولي مشروع بطل ديال المستقبل، وهذا مهم جدا. فبصراحه سير حال كنحيي كاع الناس ذكورا واناثا اللي كيشتغلوا، سواء اللي عندهم القاعات او اللي كيشجعوا مثلا بحال في قطاع التربيه والتكوين، لان معنيه بالرياضه القطاع ديال الشباب. اي واحد كيقدم دعم لاي رياضه وبالخصوص اذا كان ديال التايكواندو، فكنحييوه من هاد المنبر. وطبعا نتمنوا لكم كل التوفيق. اظن سرحال كاع النقاط اللي ممكن، والجميل ان اعطيتنا ايضا حتى التاريخ ديال هاد الرياضه سواء دوليا وطنيا او على مستوى جهتنا. اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، اشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي جناح رحال امين مال العصبه الجهويه لرياضه التايكواندو بجهه داخل وادي دهب، ورئيس جمعيه أمل النهضة للتايكواندو بالدخلة، على كل ما تفضل به من معلوماتهم رياضة التايكواندو. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
1: نافذة على جهة الدخلة وادي الذهب.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد

0: يتواجد معي مشكورا على تلبية الدعوة كعادته. أهل الصعيد محمد الحسن اللي كيف تعرفوا الجميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيد مرحبا بك.
1: مرحبا يا أستاذ أحمد.
0: طيب عم سي أهل الصعيد ندور منك، وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها جفان وهو الغرض ديال المدح النبوي. سؤالي ليك كيفاش كانت الناس في البوادي، واسم وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال ام النساء؟
1: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
0: نعم،
1: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحة يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش طوال المدة، لأن المدة بالشعر اللي لا طول المدح الشعر اللي ينقال في المدح كل مدحة على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفان ولا خمسة يعود حافظهم.
0: نعم
1: والله كرزة.
0: نعم
1: هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه، ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماشي.
0: ها صحيح.
1: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل
0: طبل، نعم هي الأنسب أصلا،
1: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. البوادي ما فيها جيتار ما فيها تيجانيت إلا نادرا،
0: الأنسب الطبل في هذا الجانب الروحي.
1: إيه الآلة التقليدية إما المطربين يشوفهم عندهم تقيوت عندها أردين ويقيو عنده تيجانيت،
0: صحيح،
1: وما جيتار لا في المدن ما هو البوادي.
0: صحيح وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيال صعيدي.
1: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء، نذكرهم
0: دانينا بالحساني.
1: ايه نذكرهم اليوم بقصائد هذو. يقول الشاعر الحساني قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل لا متفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه، ايه المسنون معمول ما هو المسنون خطيه، ولا يحصيه لسان بالامول، اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد معمول على تفنن يواصي فيه من حسنه فيه المجهول، فيه يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته امته واتباعته هلا واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته، معجزاته يكون مهول ما يحصيهم حد كفيه، من المعجزات مجيلول الإصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه، ومن أمامه زاد الحول يرى ما يرى من خلفيه، رأي من القتال المصقول اللي مرى نبي خطيه، اللي قاتل في سنين ذو العشرة في المدينة جزيه، اللي قاتل بدر وأحد وأول، قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول، مع المطلق بنيه وغزوة الطائف يقول، مع حنين المتوليه سبعين السريات فقول، إحدى وأربعين فيه قول متين إنه ذاك القول، ذاك دونيه وذاك قصيه، سبعة فيه وعشرين رسول من غزوات غزى فيه، ومغط قريش ولا يقول مصابلهم يمغطهم به، زين اللواسي واللي يقول من عند المول بيه أليه، ينزل جبريل ولا معقول عن مرب راه نسيه، شجاع لا يقبل يطول بيديه عديه بوديه، والأكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وفعديه، اللاشي مطيول بيه الدين يطول عديه، القط خلق من فيل وقول خلق من بركتيه، جاب له قوال ومجلول قوال وما يحاسب به اللي بيه اللي لا يقول، من الحق لا لتهفيه الحق الزين اللي مسكول اللي لا غبار عليه، يمشي فيه على الأرض طول فيه اللي مولاهم صف فيه مولانا واللي صفهم مولانا، ذاك ماله كفيه كفيه عليه من المدلول عليه من الدلائل، فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه، خيارة فيه المشغول وخيار المحولة فيه هو، ما مشغول ولا محولة ما هو يسكي به، ما هو قد الخلق بلمول حشاه من الخلق يديه، الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول، ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه، وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه، يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكي بيها فيه من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول لين الإسلام أكبر يدعيه محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به محمول الشفاعة ومول رسالتي والتنبيه مول العزم من الرسل وقول العزم من الرسل في يديه أصحابه في يديه ومتكول زاد علينا عليه تعربيه من عليه سلمة مفصول بيه اللي لنصار عليه نار شبريل عليه ومول لأنا وملائكتي وكتبه ورسول ليه واليوم الآخري قدره وشره وحول لوه ومره يريه باللي ما يوم مدح رسول صلى الله وسلم عليه
0: زين حتى الله لا الله لا يبكمك هذه مختارات جميلة وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة نسمعها عند مغنيين مطربين موريتانيين وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سي أهل الصعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني ما كرهت أنك عاود تسمعهم لنا وحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر نعم
1: واحد قال عمران العاطف هذا المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى قال ما ربع مكتين قرى الأليه به ربع ولا في حواشي ليلها سمروا صوت السماوات هز البيد فانبعثت عزائم تابعت ما سطر القدر سجد جاء خاشعا والبيد أرعشها سهد الليالي وأضن السوحها الفكر والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذر والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا جعلت من بين أيديهم من يعذرا يرتد دون حماها يرتد دون حماها في السنة البصر قر الإمام بها للسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور شجاعة تخجل أيام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظروا في ليلة ما رعاها الأمن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر وللرفيقين في أحشائها خبب تخجي النياق وجه الليل معتكر إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون طريق بدت من دونه الستر يطوف حولك إشفاقا وتفدية كما يطوف بيت الله معتمر
0: الله جميل نعم
1: حتى ترى لكم ذورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر وصرحة الغالي إذ مالت بمسمعها على فهم الغالي تجي سمعها الخبر أغرت من الورق مطرابا يهيجها ذكر الأليف ويبكي الناي والوتر أوهى البيوت ستار باء ناظره بحسرة قالها في مهدها شرر الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر وحيدة في فلاة كم يضل بها أخو المهالك وهو الظافر الحذر دعت تهامة ركبا والنوى قذف فبات يدفعه لغاية القدر في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه العطر خف صحابه وحف صحابه إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر الله أكبر ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر فشاق يثريب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إماما لها السفر.

0: تدنو فيدنو المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدروا بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر الدين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتجر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قطن قال قصيدة رائعة، كان حيي ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل الصعيد محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل، سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح، فشكرا له باسمكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ترى القراش حيبة يا ماشي حيبة.

يا من ينظرون إلى سعيد يا من ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون بيت.

Ha ha ha ha!

الله يرجس عليك السلام الله يا سيدي. لجنة الشمس.

أنا بالحرب العباني. أنا في الحرب العواني غير مجد.

يطعن خصمي وهو يغضى يا نرشين يا يواني. إنني ليث نابوس ليس لي بالخلق ثاني يا يواني.

اسمعاني نغمة الاس، اسمعاني نغمة الاس يا في حتى تطيباني. اطيبوا الاصوات عندي، اطيبوا الاصوات عندي، حسن حسن حسن حسن حسن صوت للدواني. صرير الرمح شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا، وصرير الرمح شهرا رغى يوم الطعان. وصرير الرمح

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: يا فاش كتخمم؟ قول يا مسهل الأمور ويا ربي اللي عندنا فيها الخير أتينا بها.
8: إوا صبر بلاتي واخ نضربوا العود.
7: يلا سيدي أرى زوج ورقات وكتب فيهم وحدة كتب فيها عدو ووحدة كتب فيها خليفة، ونعطيه لسالم يرفد ورقة واللي طلعت ورقته هو مولاها.
8: باهي فين هو داك سالم؟
7: وكتب الورق وها هو موجود.
8: هالكاغيت غير عيط عليه.
7: واقع سالم سالم سالم.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية.

0: وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

راكبا نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بفيضات الخير واليمن والبركات. من معين الضاد الصافي نغترف، ومن فيضها العذب نرتشف. في هذا الركن الإذاعي الموسوم بعنوان إشراقات لغوية نطل على روائع لغتنا العربية، نستنطق حروفها ونستنير ببلاغتها، ونستمتع بجمال مفرداتها التي حملت تراث أمة وصاغت وجدان حضارة. نعم مستمعين الأفاضل، كالمعتاد سيرافقنا في لمة هذه الإشراقات حديث عن اللغة وباللغة ومع اللغة وفي اللغة، بوصفها كائنا حيا ينمو فينا ونكبر به ومعه، وبه تزهو العقول وتشرق الأرواح. فبالرحب والسعة نستضيف أسماعكم الكريمة.

وطبعاً مستمعتنا مستمعين في البداية لابد أن نرحب بكل المستمعين الجدد الذين انضموا إلى نادي اللغة ولغة الضاد عبر برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أن نبثه لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

وأحيي كل الذين واللواتي يشاركون ويساهمون في إغناء مضامين ومحتوى البرنامج سوون بابي التقاسم أو تقديم استفسارات حول قضايا تهم اللغة العربية. وطبعا نحرص ألا ندخل في التعقيدات اللغوية حتى لا ننفر الذين يحبون اللغة العربية وأيضا حتى لغير الناطقين بالعربية.

0: ونتوجه بشكر خالص خاص للمستمع الكريم ابن تمجروت بدرعة الأستاذ صالح أيت بابا الذي بعث بتسجيل صوتي لمشاركته. والأستاذ صالح أيت بابا وكاتب وباحث في الأدب المغربي مهتم بتحقيق المخطوطات، له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، حاصل على شهادة الدكتورة في تحقيق وتوثيق ودراسة التراث المغربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ومن أعمال الأستاذ والباحث صالح أيت بابا تحفة المعاصر في التعريف ببعض شعراء بني ناصر، صنع وتأليف وقيد الطبع، وله أيضا كتاب عقد الجواهر في شرح النسيم العاطر. طبعا له أيضا مؤلفات أخرى، طليعة الدعتي في تاريخ وادي تاريخ أو طليعة الدعة في تاريخ وادي درعا للمؤرخ الأديب محمد المكي بن موسى الناصر التمجروتي الدرعي. ومن مؤلفات الأستاذ صالح أيت بابا الروض الزاهر في التعريف بالشيخ بن حسين وأتباعه الهداة الأكابر. وإذا لمحمد المكي بن موسى الناصري قام بالتقديم والتحقيق وهو مطبوع. إذا اللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نستمع إلى الشريط الذي توصلنا به من الأستاذ صالح أيت بابا مشكورا.
1: يسعدني، أنا صالح أيت بابا التنقروتي، أستاذ وباحث مهتم باللغة العربية وبالتراث المغربي المخطوط. يسعدني تمام السعادة المشاركة في برنامج إشراقات لغوية الذي يقدمه الأستاذ الأجل مربي الأجيال أحمد العهدي على أثير إذاعة الداخل الغراء، وقد ارتأيت أن تكون هذه المشاركة بجملة من المعلومات اللغوية، أرجو أن تنال قدرا من القبول لدى مستمعي إذاعة الداخل الكرماء، وحدها ظاهرة الإتباع في لغتنا العربية، فأقول وبالله أستعين. ظاهرة لغوية أصيلة في لغتنا العربية باتت اليوم شبه مهجورة، إن لم نقل إنها مهجورة. يتعلق الأمر بظاهرة الإتباع في اللغة، والإتباع باب من أبواب التوسع وسلوك الفصاحة في لغتنا، وقد أقر وجوده أصحاب المعاجم القدامى والمحدثون. فما الإتباع؟ في تأليفه الإتباع والمزاوجة نص ابن فارس القزويني المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في بيان دلالة هذا المفهوم بأنه سمي كذلك لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها، وليس يتكلم بها منفردة، فلهذا قيل إتباع. وفي تأليفه الكليات قال أبو البقاء أيوب الكفوي المتوفى سنة 94 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة معرفا: هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين: أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئا مريئا، والثاني أن لا يكون له معنى بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، نحو قولك حسن بسن. والذي عليه شبه إجماع أهل اللغة بأن الإتباع في غالب الأمر لا يكون بالواو، وهو ما نص عليه تصريحا علي بن إسماعيل بن سيد المرسي في المحكم والمحيط الأعظم وابن منظور في اللسان، غير أن أبا سليمان حمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة في كتابه غريب الحديث قال: والإتباع في كلامهم على ضربين،

أحدهما أن يقال بغير واو، والوجه الآخر أن يفصل بين الكلمتين بواو، انتهى كلامه. ومن هذا الضرب الأخير يروى عن الأصمعي في هذا المجال قوله، أي من بين هذه الأشياء التي تحقق فيها الإتباع، قوله: ما له سارحة ولا رائحة، وما له دقيقة ولا جليلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له زرع وما له زرع ولا ضرع، وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الغنم والراغية الإبل. وأيا كان الحال، فالإتباع حقيقة لغوية في لغتنا العربية، وهو في كلام العرب كثير، ومن شائع أمثلته قولهم: ما له حم ولا رم، يراد بهما ما له شيء، ويحكى بضم الأول، أي أن يقال حم ولا رم، أي ما له حم ولا رم، أي ما له شيء. وحار يار، وجائع نائع، وفقير وقير، وحقير نقير، وقبيح شقيح، وكثير بثير، وحسن بسن، ومليح قزيح، وشيطان ليطان، أي ملعون، وضائع سائع، وبعيد سحيق، وحزين وزين، وسليخ مليخ، أي لا طعم له، ورجل حاذق باذق، وتافه نافع نافه، ورجل قشب خشب، أي لا خير فيه، وشحيح نحيح، ورجل نادم سادم، وضئيل بئيل للنحيف الجسم، وفرس غوج موج، أي جواد. وغير هذا كثير في بطون التأليف غزير جدا. ومن تشوف من المستمعين الكرام إلى التوسع في هذا الباب اللغوي الغني المليء، فليطلبه في مضان كتب اللغة والمعاجم والأدب، من أمثلة ذلك المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي، الملقب بكراع النمل، المتوفى بعد 930 من الهجرة، والإتباع والمزاوجة لابن فارس القزويني، هذا القزويني هذا توفي 95 و300 من الهجرة، وكذلك كتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العوتبي السحاري وغير هؤلاء. هذا وأكتفي بهذا القدر مما سمح به الوقت، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.

0: واللحظة نفسح المجال مستمعاتنا مستمعينا الكرام، وأنتم تتابعون ممنونين هذه الحصة من برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، لنقدم مساهمة أوفياء البرنامج الأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي، الذي شارك بشريط منوع دسم مفيد نستمع إليه ضمن هذا الشريط.
1: نلتقي من جديد أيها الأفاضل والفضليات ضمن حلقة جديدة مع عجائب وغرائب اللغة العربية، وقد ارتأيته للحديث عن بعض العجائب والغرائب فيها، مثل الكلمات المتشابهة والحروف التي تنال فضل سياق المعنى ذاته من حيث الدلالات والألفاظ والسياقات الفكرية المختلفة. فمن عجب اللغة العربية أن كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى لاحتوائي، مثل قولنا كيس وكوكب وكهف وكفن وكف، وكل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل قولنا غيم وغمام وغبار والغدو، فهو يعني عدم وضوح العدو للعيان. والغبي أيضا، وهو الذي لا يتضح عنده شيء ولا يميز بين الحق والباطل. كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعني

معنى الخفاء والاستتار، مثل قولنا الجنين والجن والجنة وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها، والجنون وهو الذي خفي عقله واستتر. ومن العجائب ما يسمى بالنحت، وهو من أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحدا، مثل الأحرف باء وحاء وراء، حيث كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والاتساع. فقولنا بحر ورحب وحبر وحرب كلها تدل على معاني الضخامة والاتساع. كما يمكن للكلمة الواحدة أعزائي المستمعين أن تشكل جملة كاملة، مثل كلمة قوله تعالى فأسقيناكموه، ولفظة واحدة هنا قد احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثان. وهذه من العجائب التي اشتملت عليها لغة الضاد، لغة التنزيل، لغة القرآن، اللغة العربية بفصيح اللسان. والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف، مثل قولنا يأكل ويذهب وينام، لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد، مثل حرف الميم في قولنا مي وهي تعني الإيماءة، وقي وهي تعني الوقاية، وعي وهي تعني فهم القول وإدراكه، وري وهي تعني معنى انظر. أعزائي المستمعين، لا عجيب ولا غربة إذا وجدنا هذه الألفاظ تشملها هذه اللغة العجيبة التي ليست غريبة، وإنما هي من معجزات الزمان، من المعجزات الربانية، حيث نزل القرآن الكريم معجزا لأهل الفصاحة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أفصح الناس لسانا وأصدقهم قولا، لغريب ما نجاء في القرآن وعجيبه بالنسبة إليهم، لأنهم صاروا عاجزين عن قول ذلك. ومنه قولنا أعزائي المستمعين أن اللغة تستطيع باختصار معاني كثيرة في كلمة واحدة، مثال ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حيث اختزلت الآية تشريع القصاص في كلمة حياة. وتغير دلالة اللفظ أيضا كما في قولنا كلمة طالبة، وهي تعني في الأصل الخفة التي تصيب الرجل من الفرح أو الحزن، ثم خصصت بالفرح لاحقا. اللقب والتضاد، حيث تطلق كلمة شوهاء على المرأة القبيحة، لكنها تطلق أيضا على المرأة الجميلة خوفا من العين والحسد. ساعة الدلالة، حيث توجد مترادفات تدل على العدد بنفس دلالة الكلمة، مثل الفرقة أي الثلاثة. ومصطلح آخر أعزائي المستمعين من المصطلحات التي تتداول في لغتنا العربية ودارجة التعبير، لكنها أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العامية، وهي من بكلمات، وهي من الكلمات التي دعت في كلام العرب في القديم، ومن بينها كلمة شارفة، مؤنث لكلمة شارف، وله معان مختلفة حسب السياق، ومن أبرزها أن نقول ناقة مسنة وهرمة، وهي النوق الكبيرة في السن. ونقول شيء قديم وكبير في السن، حيث تستخدم كلمة شارف أو شارفة، هذه الكلمة بشكل عام لوصف شخص أو شيء تجاوز مرحلة الشباب أو الحداثة. وشارفة أعزائي المستمعين جمعها شوارف، شارفة مؤنث شارف، شارفة من الذوق من النوق المسنة الهارمة كما ورد في معجم الرائد. ونقول شريف، وهي من نفس أصل اللفظ نفسه.

كلمة شين وألف وراء بإضافة ياء بالطبع الحال، فنقول شريف وجمعها شرفاء وأشرف، ومؤنثها شريفة وشرائف، وشريف ذو شرف، وشريف من كان من السلالة النبوية، ونقول شريف ظهر شريف رفيع، ونقول شريف الخط الشريف، أي ما كان السلطان يكتبه أو يأمر بكتابته. والعجب إذا كانت اللغة بهذا الجمال والدقة، فإنها كانت ملهمة للشعراء في قولهم، ومثل ذلك ما قال ابن الرومي في قصيدة أمرء قيس في قصيدته لمن ضلل بين الجدية والجبل. يقول ابن الرومي: فلما عرفت الدار بعد توهمي، تكفكف دمعي فوق خدي وانهملا، فقلت لها: يا دار سلمى، وما الذي تمتعت لا بدلت يا دار بالبدل؟ لقد طالما أضحيت فقرا ومألفا، ومنظرا للحي من حل أو رحل، ومأوى لإبكار حسان أوانس، ورب فتى كالليث مشهر بطلي. لقد كنت أسبى الغيد أمرد ناشئ، ويسبينني منهن بالدل والمقل، ليالي يأسا غانيات بجمة معثكلة سوداء زينها رجل، كأن قطير البان في عكان عكانت على منثنى، والملك بيني عطى رطلي، تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلل. لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد سام لله وابتهل، لأصبح مفتونا معنا بحبه، كأن لم يصم لله يوما ولم يصوني.

0: فالحلو تنعم ضدنا الحلو الحلل.
1: هكذا أحبتي المستمعين الأفاضل الأعزاء، شاكرين صدق وفائكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، نكون قد ختمنا إشراقتنا لهذه الحلقة، تاركين بين الحروف صدى عشق لا ينطفئ للغتنا الجميلة. نلقاكم بإذن المولى في إشراقة جديدة نغرس فيها مزيدا من المحبة للغة القرآن، لغة البيان والإتقان. دمتم أوفياء للكلمة الرفيعة وللذائقة العربية الأصيلة البديعة. على الصدق والمحبة التقينا، وعلى الشوق والمودة نفترق، إلى أن نلتقي في موعد لاحق بمشيئة الخالق. والسلام، مسكو الختام.

0: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الدرس إن شاء الله ستكون من دروس وعبر في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة التي كانت بداية الدعوة إلى الله وبداية قيام الدولة الإسلامية، فيمكن أن يأخذ منها المسلم كثير من الدروس ومن العبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى سنوات في الدعوة إلى الله في مكة ورأى أنه مضايق في الدعوة إلى الله، عزم على الهجرة وهاجر في شهر ربيع الأول سنة 622 ميلادية، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ب13 سنة، ووصل إلى قباء في 8 ربيع الأول، ودخل المدينة في 12 ربيع الأول. وهذه الهجرة كانت من أجل نصرة الدعوة إلى الله ومن أجل الاستعانة بمن سخره الله لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله.

الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالهجرة أخذ منها أن الإنسان إذا كان مضايق في دينه أو في دعوته يمكن أن يهاجر، فأرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني المهاجر إلى الله جل وعلا فأجره على الله. والمهاجر الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، فمن يهاجر المعاصي يهاجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، ومن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر فهو داعي إلى الله على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة هو وأبو بكر الصديق صاحبه برجل اسمه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان على دين قريش فاستجاره واطمأن على أمانته. وهذا أخذ منه العلماء أن الأسباب في الدنيا مطلوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، أجر شخص يعرف الطريق، لم يذهب هو وأبو بكر الصديق هذا هكذا، مع أن الرسول عليه السلام ينزل عليه الوحي، يمكن أن يدله الملائكة على الطريق، وممكن أن يوحى عليه، ويمكن أن تقصر له المسافة كما كان في الإسراء والمعراج. لكن الهجرة من عبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب الدنيوية الظاهرة، استعان بشخص أجره، وهذا أخذ منه العلماء أن الاستعانة بالكافر على ما يفيد المسلم أو على ما يفيد الدعوة إلى الله مباح، لأن عبد الله بن أريقة كان مشرك، مع هذا استعانوا به وكان أمينا، يعني لم يفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بهم طريق غير الطريق الصحيح للمدينة. وهذا ما أكد الإسلام أن الخيانة وعدم الوفاء بالعهد هذا حرام في الإسلام، وكان أيضا في الجاهلية لا يرون أنه من أخلاق الرجال أنك تعاهد وتخلف العهد كما فعل ابن أريقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، دلهم على الطريق الصحيح ولم يفشي سرهم. هذا من ناحية الأمانة، والأمانة مطلوبة مع المسلم ومع الكافر، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا أخذه العلماء أيضا. استغرقت الرحلة بين 8 إلى 11 يوم، وهذه الرحلة من غار ثور إلى المدينة استغرقت 8 أيام، لأنهم تعطلوا من أجل صرف العيون عنهم، وهذا ودخولهم أيضا في الغار من الأخذ بالأسباب، أن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في وضح النهار وفي غير الغار، لكن استعانوا بالأسباب الظاهرة. لكن عندما دخلوا الغار ووقف عليهم قريش أعمى الله عنهم العيون، لأن هناك الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في آن واحد. أخذوا بالأسباب من حيث التخفي عن قريش، وتوكلوا على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قريش وهم فوق باب الغار كان يقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتسبب، أن يأخذ بالأسباب الدنيوية في حفظ نفسه، وأن يتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، يعني ما يعتمد على السبب فقط، يعلم أن الله جل وعلا هو الحافظ. ثانيا أخذ العلماء
من

0: عبر السير أن الدعوة إلى الله، تبليغ دين الله، لابد للإنسان أن يتحمل فيه المشاق كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من أجل الدعوة. يعني لا يعتقد أنه سيبلغ ويدعو إلى الله ولا يتلقى المصاعب ولا المشاق، ولكذلك المصاعب والمشاق جزاؤها عند الله كبير. يقول الله جل وعلا: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على التبليغ، على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تعالوا بنا نقرأ جمعة، تعالوا بنا نقلب ورقات جمعة، تعالوا بنا نعيش جمعة، تعالوا بنا نهتدي بالجمعة. كان الفلك قد استكمل دورة أسبوع من مطالع الكوكب الدري، فاندفع نوره الفضي موجة يترقرق فرحا حتى أشرف على فجر الجمعة. ألا وإن سيد الأيام يوم الجمعة، وإن شئت يقينا يا صاح فهذا رسول
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الله صلى الله عليه وسلم يحدث فأنصت، قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهو يوم يجمع بين بهجة الجمال وهيبة الجلال، فلمقامه بالقلب أحوال وأذواق تجمع بين الخوف والرجاء، وكلاهما ضروري للعبد السالك إلى الله. فيا أيها الطائر المحب، هذا فجر العيد، فأرسل أغرودة الاحتفال، كل الأنفاس الآن في الكون تتهيأ لافتتاح اليوم العظيم. كانت ريح من عالم الغيب تهب على عالم الشهادة، فيخفق القلب وجلا استشعارا ليوم الحساب، فإذا الأغصان تتجرد من كبريائها وتمضي خاشعة الأبصار، تنقل الأقدام في سكون ووقار سيرا إلى المسجد الجامع، وهنا تتشكل ظلال من مشاهد الحشر المهيب، صورا تتراءى في تقاطر المصلين من كل حدب وصوب، وفي اجتماعهم خشعا صامتين يصغون بكل الجوارح إلى الذكرى، متدثرين بجلابيب وأقمصة من بياض، تعبيرا عن البساطة والصفاء، وإمعانا في التجرد الكامل من جميع ألوان الحياة الكاذبة، مستجيبين لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وفي ومضة أخرى من هديه عليه الصلاة والسلام: فإنها أطهر وأطيب. ويسري في نفوس المؤمنين إحساس بعظمة هذا اليوم المحمل بعدد من الذكريات الكونية الجليلة. أنت الساعة جالس بين يدي الله، أفقر ما تكون وأضعف ما تكون، تجثو وسط الناس الذين جاءوا يجأرون إلى الله جزعا من ثقل الخطايا ومن أدخنة الذنوب الضاربة بسوادها بين الجوانح. هذه مواجيد الحساب قد مادت بغصنك يا صاح، وما بينك وبين هوله إلا أن تغمض عينيك وتفتحهما، فانشر صحائف الأسبوع جميعا وافحص أوراقها صفحة صفحة وكلمة كلمة، ثم انظر أفيها ما يستحق أن تعرضه على مولاك؟ ويبهتك الهول يا قلبي العليل، فتبكي فتبكي ثم تفزع إلى وارد الاستغفار. آه أيها العمر المتناثر، ورقات خريف تترى، هذا جمال العيد، احتفال بساعة الغفران العظيم، فما تذكرك لما فات؟ ما تفكرك فيما هو آت؟ ذلك أذب الدخول على الرحمن من يوم الجمعة، فاغرف من ماء الطهور معاني الصفاء أنوارا فياضة من تجليات الروح، وتطهر استجابة لأمر نبوي أكيد: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ثم تعرض لكرامات الجمعة، ذلك أن شلال الغفران من يوم الجمعة تنطلق جداوله الرقراقة من فلق الصبح إلى آخر النهار، وإنما يشتد تدفقه البلوري لحظة الصلاة الجامعة، فانشر أجنحتك يا صاح لصبيب النور، تصفو أغصانك المتعبة بأدخنة الأسبوع، فإذا هي ربيعية الإشراق طيبة الأنداء والأنفاس.

تطهري تطهري يا قلوب الطير تطهري، فإنما الطهر بالتطهر، وأدخلي جوارحك الخارجية في الماء الطهور، تتطهر جوارحك الباطنية من درن الأحزان، وتتفتح من بين خمائلها أزهار الروح. ذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوافل البررة الأطهار، فإنه من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فإذا أزاهيرك الذاوية تنتعش براعمها من جديد، وتنشر ريقاتها الغضة فرحا، فتتطهر الأفنان بأندائها متخلصة من ريح العلق المسنون، فلا تفوح بعد ذلك إلا مسكا وعنبرا. ويبتهج ربيع الروح في يوم الجمعة محتفلا بساعة الأسرار، ساعة الكنز الكريم، فمد جناحك يا صاح متعرضا لشلال النور المتدفق من علو، متحريا لحظة الانبجاس العظيم، حيث يبشر البارق بالرضا والقبول وبالخير الدافق ما بين فصول الدنيا وفصول الآخرة. فاشهد فاشهد يا صاح جميع أوقاتك من يوم الجمعة، واشهد منها كل صلواتك، حاضر القلب شهيد الوجدان. عساك عساك تصادف ساعة التجلي الكريم فتكون من الفائزين. قال معلم الأمة صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قال راوي النور وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها: ألا أيتها الغصون الراكنة إلى الطين أفيقي، فقد أذن للربيع أن ينطلق أذانه مبشرا بأنسام السلام، ندية تغمر الفضاء وترشح جمالا في كل مكان، فقد صدر الأمر الإلهي العظيم، فريضة ربانية كبرى تشرع جلال الاحتفال. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالبدار البدار يا أيتها النفس الشاردة في الفيافي والقفار، تسرحين بين أسواق المزابل والدخان، ويحك ويحك لا تعرضي عن نداء الملك العظيم، فتحرمي فيض نوره الصافي وأريج منه الكريم. وإذا تقع الأجنحة المتعبة أسيرة العناكب، تضرب عليها غشاوة من غبار الغفلة، وتختم على القلب بأدران التراب، تلك لطائف العلم الزكي تفيض من فم النبي صلى الله عليه وسلم: يا قلوب فأنصتي. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. فبكري يا حناجر الطير بالتغريد، تفوزي بفضل البكور، وإن خير البكور بكور يوم الجمعة، فلتبادر يا جناح بالرواح إلى ظلال الله، تنل خير مكان بين يديه تعالى، تسجيلا موثقا إلى يوم القيامة. ذلك أنه إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة. فللملائكة مقامها بمجالس الإنصات. وما سر السبق في ذلك يا رسول الله؟ سره أنه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فاجعل لك من بين الملائكة مجلسا حسنا يا أيها العبد المحب،
وبكر إلى المسجد تبكيرا عسى ألا تكون من المتأخرين. فيا أيها السالكون إلى الله سابقوا إلى المقامات العلى من بستان الملك الديان، واحضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وكيف ذلك يا رسول الله؟ ذلك أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. عجباً، فأي شيطان هذا الذي يصرفك يا غافل عن نداء الجمعة العظيم؟ وأي هوى يعصف بك في متاهات الظلام فتتردى بحمأ الشهوات وتنسى يومك العظيم، وتجرفك بهارج اليهود والنصارى الكاذبة، فتتخذ أعيادك أسبتا وآحادا. كيف؟ وها إن من تشبه بقوم فهو منهم، ولقد كذبوا والله في تعيينهم لموعد الغفران، فضلوا وأضلوا. فإنما نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني الجمعة، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ذلك قول الحق المبين من حديث خاتم المرسلين، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟

فيا أيها السالك إلى الله عبر مقامات الركوع والسجود، هذا مقام الاحتفال، فانشر مواجيدك حدائق وأزهارا، وأرسل جناحك شعاعا يسبح ويسبح في مملكة الله. فباب التجلي قد تفتقت خضرته عن أنهار الجنة، فتدفقت على صفوف المصلين مسكا وريحانا. فأي أحمق هذا الذي تشغله أسواق الحرائق والدخان عن سوق الكمال والجمال؟ أولم تسمع بسوق الجنة يا صاح؟ عجبا، ألا وإنها لسوق حقا وصدقا، فصغ إذن.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من وحي الموسيقى.

سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، أعزائي المستمعين الكرام، سلام بحجم ما في قلوب الأنبياء من صفاء. الأكيد أنه قبل أن تكتب الحروف عزف الإنسان على الحجر والعظم، غنى للطبيعة وعبر عن ذاته بنغم بدائي. لذلك لا غرو إن سمعنا بعضا يقول الموسيقى ولدت مع الإنسان. موضوع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنركز فيه على الحديث عن الموسيقى في الثقافات القديمة. حين نتوغل في ذاكرة التاريخ العريق من الزمن السحيق، سنجد لا محالة أن الموسيقى في الحضارة الفرعونية مثلا استخدمت آلات كالقيثار والناي، حيث كانت جزءا من الطقوس الدينية والجنائزية. وقتها الكهنة استخدموها لاستحضار السكينة الروحية. وحين نحط الرحال بحضارة الإغريق العريقة وعطاء فكرهم الموسيقي، نلاحظ ربط الفلاسفة بين الموسيقى والفلك، أو ما يعرف بنظرية موسيقى الأفلاك. لقد ناقش كل من أفلاطون وأرسطو ناقش أثر الموسيقى في التربية والأخلاق، والإغريق استخدم السلم السباعي ونظريات التناغم.

أما الموسيقى في حضارة الرافدين العريقة فلها قصتها وخصوصيتها، باعتبار أن أول نوتة موسيقية مدونة وجدت في مدينة غريت، ولوحظ أن الآلات شبيهة بالقيثارة والناي والطبل. أما الموسيقى في الهند والصين القديمة فلا تاريخ آخر، ففي الهند ارتبطت الموسيقى بالتأمل والروحانيات، بينما الصين طورت أنظمة موسيقية مبنية على الانسجام بين الإنسان والطبيعة.

أذكركم مستمعين الأعزاء الأفاضل أنكم ممنونين ما تزالون في الاستماع لبرنامجكم من وحي الموسيقى، فمرحبا بكل من التحق وانضم إلينا اللحظة. لعل من المواضيع التي تستأثر باهتمام عشاق الموسيقى الحديث عن الدور الاجتماعي والروحي للموسيقى، فقديما في الطقوس والعلاج والحروب والمناسبات كانت لغة الجماعة معبرة عن علاقتها بالكون.

إن تأملات عميقة في عوالم الموسيقى تجرنا لا محالة لطرح تساؤلات من قبيل كيف حافظ الإنسان القديم على إيقاعه الداخلي عبر أصوات الطبيعة والموسيقى. حقا وصدقا إن مقطعا قصيرا من شعر معاصر يوحي بعراقة الموسيقى. قال بعضهم نغمة خرجت من كهف حجري فاهتز لها قلب الزمن.

جدير وحري بالذكر ونحن في ختام هذه الحلقة الإشارة إلى أنه حين ننصت للموسيقى القديمة كأننا نمد أيدينا نحو أرواح أجسادنا، نسمع همس الأزمان ونفهم أن الجمال كان دوما لغة مشتركة بين بني الإنسان. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملامي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم.
4: عاطيك الله سبحان الدب وصنايع، ما تعمل شي حاجة؟
5: نعمل زوج.
4: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
5: رحلة؟
3: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
6: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 24.
4: إوا دابا شنو هادشي دابا اللي عملتي؟ بغيتي أنا نقطعو العلاقات؟
5: لا لا لا، بلا قطع العلاقات، غير كون وسكت.
4: إوا دابا أنت رفتي الفاتحة مع الناس وكتقول لي أنا كون وسكت.
5: سمعونا شي عدول؟
4: لا.
5: إيوا صافي. تاشي ما هو رسمي.
4: ايوا وعلاش اتفقتي معاهم؟
5: باش نستر عراضي مع داك الخبيث. اويلي ما سمعتيش اش حاس معني من الكلام هذا؟ ما عرفتيش غادي تعمل؟ غادي تمشي تجيب جوج ديال العدول على جناح السرعه.
4: جوج العدول
5: دابا وفي هالساعه، وانا غادي نزوجك بحليمه. يلا بطر براسك.
4: وخليفه اش غادي تعمل معاه؟
5: باش ما نقطعش معاك العلاقات غادي نخرج عليه الطريق. يلا سير خلاص جيب لي العدول.
4: والله انا بعدا ما فهمت والو في هذه القضيه.
5: الا كنتي مازال باغي تزوج بحليمه سير خلاص جيب العدول ولا تبقاش تضيع الوقت. والا كنتي غيرتي رايك ما تعاودش تقول لي انا كنحسدك.
4: غادي نجيب العدول.
5: يلا اجي بعدا. والفلوس عندك؟
4: انت شوف مولاي، شوف شوف
5: دوي بعدا عنده. ومنين هذا الشيء كله؟
4: ومن بعد من بعد نحكي لك.
5: لا لا بغيتك تحكي لي دابا.
4: هادي واحد ست ايام انا جالس، واحد السي هذاك السي خليفه جا لعندي.

0: السلام عليكم. السلام عليكم سي عدو.
1: وعليكم السلام.
0: الله يخليك سي عدو، انا جيت عندك على قضيه الثلاجه. اش عملتي فيها؟
1: ايوا موجوده خاص غير دابا تعول توجدي الفليزات وراها هي كاينه من اليوم.
0: قلتي لي غير 120 الف فرانك.
1: ايوا بارك عليك السي خليفه. ولا خاصك شي حاجه حنا نكملوا لك. حنا نكملوا لك
0: الله سيدي صبر بلاتي. هاك الفلوس يا بسم الله.
1: بسم الله سيدي.
0: هذه يا سيدي 120 الف الفرانك.
1: اي 120 الف فرانك
0: انت سيدي.
1: انما كاينه حاجه خاصك دابا تمشي معايا باش نكتبوا في اسمك التوصيل والكارانتي.
0: غير انت قول لهم ولاها هو السي فلان وصافي خلاص.
1: لا كنظن خاصك ولا بد تكون معايا، او على الاقل الا كنتي ما مسالي شيء اعمل حاجه.
0: اما هي
1: اعطيني الكارني ديالك، يعني ورقه ديال التعريف، وانا خليني نكفيك هذه المشقه وانت غادي تخاد شغالك والسلام. انا نجيب لك كل شيء حتى
0: وعلي وعلي. تفضل هاكا الكارني صافي. دابا موعدنا في الدار.
2: ايوا من بعد
1: مشيت لعند مول الثلاجات.
3: دفعتي 20000 فرنك من 160، غادي تبقى عندك 140000 فرنك على 14 شهر، فهمتيني؟
1: فهمت غير بلا حلوف بلا حلوف.
3: والله يا سيدي هذه القضيه عمرنا ما عملناها مع شي واحد، راه انت الاول. ما كاين غير اللي كيدفع نصف الثمن في الاول او الثلث هو القليل. اما 20000 فرنك عمرنا ما قبطناها من شي واحد كتسبق في شي حاجه ديال 160000 فرنك.
1: دابا خلصنا دابا من هاد التعبريش الله يهديك. دابا حنا دابا عرفنا المحل، وفي المستقبل غادي يكون محلنا هذا، ولا حنا غادي نحتاجوا حوايج اخرين عاوتاني.
3: اسيدي خليفه اللي بغيتيها موجوده. انا اسيدي على الراس بلاي.
1: ايوا دابا نقول لك واحد الحاجه خص تعملها في بالك. دابا انت بيع وشري، الا كنتي كتفهم البيع والشراء، راه التسبيق ماشي هو المهم في البيع والشراء، المهم هو الخلاص ديال لي طاري فوقتهم وبلا سير واجب.
3: تماما.
1: ايوا سيدي ها لي طاري انا سينيتهم لك، والعنوان راه هو عندك. بغيتك دابا تعتقني دابا بالامانه.
3: ايوا سيدي الثلاجه من دابا ساعات تكون عندكم في الدار، ياكل العنوان هو اللي كاين في الكارني.
1: تماما.
3: وعلي
2: هذا انت وليتي لي كاتعوم في هاد البحور الغارقة يا سي عدو الشكامبة. ايه قول لي بعدا منين جاتك هاد الشكامبة؟
1: زعما الاسم د العائلة.
2: امر الله. دابا قول لي وليتي لي معلم شفار رقايقي. يا نوضة سيدي جيب العدو.
1: واخا سيدي.
2: ايه وعتقني بوجهك في الحين. العجب هذا، بسم الله الرحمن الرحيم. طاما
4: انا ماشي. هانا شت ماشي. قلت لك ما تعاودش تقول لي طاما.
2: شنو بغيتي نقول لك؟ ناديه؟
4: لا بغيتك تقول لي طامي.
2: طامي
4: هي او مامي.
2: مامي او مامو غامو مو.
4: ايوا ما ناشي يما الدنيا.
2: عطي دابا خلينا دابا بعد الهضره يا طامي. مامي ما عندي ما نقول. مامي
4: ايوا تكلم.
2: هاد المشكله ديال الزواج نتاع ولد خوك السي خليفه كريم راني لقيت لها الحل.
4: اشنو هو هاد الحل؟
2: غادي نزوجو بيمنا.
4: يمنا؟
2: ايه يمنا.
4: ما يمكنش.
2: وعلاش ما يمكنش؟
4: متراضعه معاه اختو في الرضاع.
2: يا
4: اي
2: مشكله هادي. ولكن اصبر، فوجو هادوك الناس اللي جاوا معاه واللي انا ما نقدرش نردها فوجهم غادي نعطيه اختي.
4: اختك؟
2: بما انه هو اللي عمل فيا هاد الحسنه ديال هاد الزواج حتى انا غادي نوقف معاه.
4: ايوا وحليمه.
2: حليمه يا لالا بنت سيدي زوجتها، على انا غادي نعطيها لجوج ديال الرجال.
4: ولكن مازال ما عملنا في الطاجين ما يتحرق.
2: كيفاش؟ الراجل راه مشى يجيب العدول.
4: ايوا وخليفه.
2: قلت لك غادي نعطيه اختي.
4: فين هي هاد اختك؟
2: في مدينه فاس.
4: شحال في عمرها؟
2: عادها باقية صغيرة.
4: جهده زعما يكون في عمرها.
2: ايوا تكون هكذا قدك في هذا القياس ديالك.
4: ايوا هي قول ليه الجالة.
2: ايوا بحال داك الشيء.
4: زعما حتى هي ماشي في عمرها غير 32 عام ونص.
2: حتى هي ما في عمرها غير 32 عام ونص.
4: وسمها
2: الاسم ديالها هو شمع.
5: على همك اسمها شامة واختك شامة
6: وجدتي حتى هي شامة. انا دابا كيستي سميتي علي بن شامة خو شامة راجل طامة طامي مامي. وانو دي خلاص وجدي ناشي كازدت هيلا دورهم جايين.
5: واخا يا نور العيون يا شاغين.
6: ايوا كتبقى غير واخا يا نور العيون يا شاغين وشحال مرة كتمشي وكتنسينا بلا اتاي وكنبقى انا حشمان مع الناس.
5: لا ما نعاودش نسى ويلا عاود تعطيني الدهد.
6: ايوا بارك خلاص الله يعطيك المسخ.
5: امين. الحجرة من يد الحبيب تفاحة.
7: سيد الحاج علي. سيد الحاج علي.
8: اش كاين؟ اش كاين؟
7: بغيت نتكلم معك في واحد المسألة مهمة.
6: ماشي دابا بدل عليا صعب ساعه اخرى.
7: علاش
6: دابا انا ماشي على قامتي؟
7: واخا سيدي.
6: اجي لهنا اجي لهنا. قل لي كتعرف تلعب الضامه؟
7: شديد
6: شديد زعما في الضامه؟ وعلاش ما قلتي لي شي من هادي شحال؟
7: ما عمرك ما سولتيني اسيدي.
6: غادي تمشي دابا تشري شي ضامه رفيعه واجي نلعبو شي طروح انا وياك.
7: نلعبو على الغلب.
6: على الغلب؟ وعلاش غادي نلعبو؟
7: انا عندي غير طلب واحد، الا غلبتك خصك تنفذو لي.
6: وعلى يالله عتقني بالضبع.
7: أنا
6: العجب هذا أكثر من 6 شهور من اللي خرجت من فاس معه ولعبت الضبع. شكون يقدر يقول نغيب نهار واحد على الضبع؟ إيه يا راس المحاين يا علي بن شامة فينك بعد أنتي يا منا يا منا يا يامنا يا دوك الناس غير بانو الجورة صافي ما فيه غمان الحاج علي راه طالع ميزانو خرجين سرقوا لحظة الأيام يامنا يا يامنا خلعتيني يا جيني يا للا خديجة يا خدوجة يا خديجتي يا جيني
5: راني صليت اليوم بديت نصلي.
6: بديتي في الصلاة؟
5: إيه في الصباح ركعتين وفي الفجر ركعتين.
6: يا دي دابا ما كان حد غير خليني نخبرك بمكنونة الفؤاد يا عصورة الفؤاد
5: وفي الظهر 4 ديال الركعات.
6: إيه تمام يا تمام ولكن دابا أنا ما بغي نتذكر معك في مسألة أخرى مهمة.
5: لا لا لا لا, لا. أنا ما تذكر معايا غير في أمورات الصلاة والعبادة.
6: قلت لك عندي دي لك واحد المفاجأة صارة خلينا من الحضور دابا اللي ما عندنا بها غرض.
5: مفاجأة؟ وشنو هي هذه المفاجأة بعدا؟
6: المفاجأة هي بقيت نخلعك بشي خبار مزيان.
5: إلا كان خبار مزيان غير بدر وخلعني.
6: إوا راني نضمت عليك قصيدة أخرى جديدة.
5: سمعني.
6: شو واحد جاية هذا سابق بها الله.
7: أنا جيت أسيدي.
6: من يجيك العذاب. قلت لك بنيتي يا منال وتردم على الوتر بوحدو هو اللي فيه ركعة.
7: ألا مازال ما بغاتش يتعلم خلاص الخمس وقات.
6: إوا أنت كتشوف أوليدي يا سلمى.
5: راسي قاصح شوية.
6: إوا خلينا دابا شوية.
5: نمشي.
6: لا لا باشي أنت.
7: أنا.
6: أي وش مازال كتعين هنا؟ يلا لا ولا شرجعتي إيش بغيت؟
7: إيش بتضم اللي قلتي لي نجيب؟
6: واش دابا هذا وقت الضم؟ يلا يلا سيف حالك سيف حالك عليا.
5: أنا نمشي.
6: أجي لهنا وكت الله وكت أجي لهنا.
9: هذا والله هذا ماشي وقت الضم هذا وقت ماكلة الدماغ.
7: سلم.
10: سلم.
7: نعم. كون خليفة
10: سمعتيها شنو عمل؟
7: لا
10: راه صافط المور العدول باش يزوج حليمة لصاحب وحده.
7: وانت
10: قالك غادي يزوجني بشامة
7: مو
10: الا اختو حتى اختو سميتها شامة.
7: انت قالك الله يكمل بخير وصافط المور العدول باش يزوج صاحبه ويخليك على خير.
10: ايه وسمعتي دابا القضية هي هكذا. خش ما تخافش سير شوف شكون راه شي واحد كيدق.
7: وانت اش غادي تعمل؟
10: كون
5: سيد الحاج علي. سيد الحاج علي
11: اش كاين؟
5: سيد الحاج علي
11: ايوا اش كاين؟ ما
5: ها ها العدول جاوا خل العدول يدخلوا راه جابهم سيدي عدو الشكامبه. يلا سير سير قول لي
11: زيدوا سيادنا زيدوا زيدوا سيادنا زيد
12: هلا سيدي زيد.
13: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيدي.
13: يا جهنم
6: قلت نعم سيدي نهار كبير هذا. بلاصه سيدي يا راه الناتاي وعندك تعاود تنسى ياتاي.
13: ايه وهو كذلك
8: كويس ديالنا تاي غادي يكون في محلو هذه الوجبه.
14: المناسبه شرط والحلاوه فن. الله يحلي كلام العروسه والعريس.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
10: ويا بطر بطر بطر
2: انا غادي نبطر يا سيادنا العدول بيدماني وجداتي نشراو في العمل.
8: يا جان يا جان ايوا فين هو العريس؟
10: انا سيدي انا سيدي عدوش كان بعدوش كان
14: السعدوش كان با
8: ايوا لكن فين هي العروسه؟
2: العروسه موجوده انا ما سيدي موجوده.
8: ايوا خاصنا نشوفوها هو المعقول.
2: لا لا بد ما تحضر سيادي.
14: ايوا لا بد باش نسمعوا منها.
8: معلوم المدونه.
2: واخا واخا عيطوا لحليمه اسالم.
11: عيط حليمه
7: لا سيدي راه عاد دابا خرجت هي وخليفه وعطوني هاد البران مديها لكم. ها هي
2: برا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أمي العزيزة لم يكن في استطاعتي أن أقبل الزواج من إنسان لا أعرفه ولا أحبه، ولم يكن في وسعي كذلك أن أتخلى عن إنسان أحبني وبدل كل ما في وسعه من أجلي ومن أجل إسعادي، وبالتالي لم يكن في ميسوري أن أقنعك يا والداتي بضرورة التخلي عن فكرة زواجي من الرجل الذي اختاره لي زوجك. وبما أنني أبلغ السن القانونية التي تبيح لي طلب الزواج على يد القاضي فإنني قد أقدمت على ذلك بمساعدة أخوك خالي والد خليفة زوجي، وأنا الآن في طريقي إلى مراكش لقضاء بعض الأيام عند خالتي برفقة زوجي.
10: وهذه خيانة.
2: اصفحي عني يا والدتي العزيزة، فإنك أنت التي أكرهتيني على اتخاذ هذا الموقف، وسوف نحتفل بزواجنا بعد عودتي من مراكش أنا وخليفة.
10: صحبي تحت الدفتر.

0: فإلى الحلقة المقبلة بحول الله مع رحلة ابن شامة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بخمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. أوصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العروج.

هما الواهي الذي ذكر الشباب تسرب في الدموع

وزدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. وما للمسلمين سوى

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابة. فما للمسلمين سوى

عجنبك بك بالسهم نصيب رمي جحدتها قتمت السهم في كبدي.

لو شفك الوجد لم تعلى الولد. لقد أنلتك أذنا غير واعية وربما

تخفي كل موقيه كل موقيه وان بدا لك منها حسن مبتسم صلاح امريكا للاخلاق مرجعه فقوم الناس بالاخلاق.

والرسل من مسجد الأقصى على قدمي. على قدمي لما خطرت بنت حب سيد كالشبابي بالبدر أو كالجن.

دارية النجوم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فالطهر أجله.

كل وضحية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم. وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس

عز شفاعتي لم أسأل سواه لم أسأل سواه. وان تقدم الوتقوى

هبت شعوب من منيتها وساقات أمم من رغبة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك بالقاضي وانتقم فاطهر أجله.

0: يا ربي احسن تبدا المسلمين به فتم من فضله صنع حسن مختتمين.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا يمكن الحديث عن تاريخ الرياضة بجهتنا جهة الداخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرد وتحديدا بالداخلة دون أننا نخص واحد الحيز زمني للحديث عن رياضة التايكواندو اللي عندها ممارسين كتر ذكورا وإناثا. هذا علاه أنا سعيد مستمعاتنا مستمعين عبر أثير إذاعة الداخلة أن موضوع هذا الحلقة أو أن الرياضة بجهتنا تكون هي موضوع هذه الحلقة، وأنا أسعد أكثر لأنني كنستضيف شخص ما شاء الله عليه واكب تطور هذه الرياضة بجهتنا، السي جناح رحال اللي هو أمين مال العصبة الجهوية لرياضة التايكواندو بجهة داخل وادي الذهب، وأيضا رئيس جمعية أمل النهضة للتايكواندو بالداخلة، ومشكورا على تلبية دعوة البرنامج. سي رحال مرحبا بك ببلاتو إذاعة الداخلة.
4: شكرا سي العهدي على الاستضافة الطيبة وعلى تقديمك لكي يبين تتبعك واهتمامك بتاريخ الرياضة بهذه الجهة بجهة الداخلة والذهب عبر راديو إذاعة الداخلة. كنحيي كل المستمعين.
3: بارك الله عليك. طيب سي رحال، ما كرهتش وحنا في بداية هذه الحلقة

0: أنك تحكي لنا عن قصتك مع هذه الرياضة، كيفاش اختاريتيها وفضلتيها على رياضات أخرى، بالخصوص فنون الحرب. بمعنى بغينا شنو هي قصتك أو بدايتك الأولى مع رياضة التايكواندو؟
1: بالنسبة لرياضة التايكواندو كنحبها من منذ الطفولة كممارس وكمدرب وكمسير، ولله الحمد الآن أنا مسير لجمعية أمل النهضة وفي نفس الوقت مدرب. رياضة التايكواندو أصل الرياضة كوريا الجنوبية، تأسست رياضة التايكواندو بالمغرب في سنة 1971 على يد الأستاذ خانيون والأستاذ البشير رحمه الله. بالنسبة للأستاذ خانيون كان زارنا هنا في الداخلة واحد الزيارة كانت رائعة، كان دار معنا أنشطة زوينة، كان واحد الامتحان. وبالنسبة للرياضة ديال التايكواندو كنحبها مزيان، لحقاش ما فيهاش ما كيتبليساوش فيها الوليدات. بالنسبة لرياضة التايكواندو كتعتمد على الرجل، 75% على الرجل 25% على اليد، كتخدم دائما من بعيد، الوليدات كيترينيو في الأصال وما كيتبليسا وما والو، ولات رياضة شعبية في الأحياء الشعبية في المغرب كامل وفي العالم. في العالم
0: صحيح، وحتى المغرب سير حال وانت أدرى مني معروف عالميا بأن عنده أبطال اللي كيحققوا نتائج اللي هي كبيرة. طيب بالنسبة لرياضة التايكواندو سي رحال، أشنو اللي كيميزها عن باقي الرياضات؟ وطبعا أكيد عندها فوائد، والدليل أنك هذا علاه اختارتها بالنسبة لهذه الرياضة ديال التايكواندو.
1: رياضة التايكواندو ولات شعبية بالنسبة للوليدات، كل شيء الناس كيدخلوا وليداتهم رياضة التايكواندو على قاش ما كيتبليساوش، هي الدرجة الأولى. زائد رياضة، جميع الرياضات مزيانين بالنسبة لجميع الرياضات، مزيان الوليدات باش يبعدوا من الشارع بالنسبة للإدمان، بالنسبة
0: والانحراف
1: والانحراف. رياضة التايكواندو مزيانة تبارك الله ما شاء الله.
0: وبالنسبة للباس ديالها اش كطلب؟ هي مثلا اللي باغي يمارسها شنو خص يكون عنده في اللباس الرياضي او البدلة الرياضية
1: البدلة
0: ديالها؟
1: الرياضية كنسميوها حنا الطبوك، البدلة الرياضية. وبالنسبة ملي تكون مباراة خاصنا الواقي ديال الصدر وديال اليدين ديال
0: وهادو
1: الرجلين.
0: موجودين كيتباعوا في الداخل؟
1: كاينين
0: اذا
1: كاينين
0: موجودين.
1: كاينين
0: ايه واش ناخر كيخص؟
1: والخاص الكاسك على
0: ايه
1: حساب الراس باش ما يتقاسش الراس، على قاش بالنسبة لرياضة التايكواندو تعتمد على الرجل.
0: ايه صحيح.
1: بالنسبة لواحد ملي كيبغي يحمي راسه دائما هو كيبعد الراس على الرجل، وبالنسبة ليد ممنوعة، ممنوعة في الوجه نهائيا.
0: وهذيك رفع الرجل اللي انا شتم تبارك الله، واش هذاك كيدربوا عليها اصلا؟
1: دائما كيهبطوا الدراري فاسيال، كيكونوا بالنسبة لا سوبليس، اللي ما عندوش لا سوبليس في رياضة التايكواندو راه ما يمكنش يمارس رياضة التايكواندو.
0: ولكن ممكن بالتدريب انك تتعلم هذا الممارسات، بحال مثلا رفع ديك الرجل بديك المهارة اللي معروفة أصلا في التايكواندو.
1: بالنسبة اللي بدأ من الصغار مزيانة 100% اللي كيكون
0: وعادة
1: باقي صغير.
0: كتنصح أنت سير حال أن، وهذا باش يفهموه الأسر، واش مزيان أنهم يدخلوا ولادهم ومناتهم من الصغر ديالهم تقريبا اش من عمر اللي كت
1: من 5 سنين، من 5 سنين كيدخلوا عندنا الوليدات
0: وقد
1: الأصغر
0: ما دخل بكري ربما كيكون أحسن في أنه يكون ممارس جيد لهذه الرياضة.
1: نعم سي أحمد، نعم سي أحمد.
0: طيب بالنسبة لهذا الرياضة سي جناح رحال، ما عرفتش واش العصبة ديال هذا الرياضة في جهتنا عندها القاعدة ديال الممارسين؟
1: نعم سي أحمد، القاعدة كاين الحمد لله، كاين رئيس العصبة السيد عبد الرحيم العزوزي أستاذ،
0: كنحيوه من
1: كنحيوه من
0: المنبر
1: المنبر
0: بصراحة، ورجل تبارك الله عليه متواصل وأخلاق عالية
1: ما شاء
0: بصراحة.
1: الله. ودرنا تكوين ديال الحكام الحمد لله، ملي كتكون بطولة
0: إذا عندنا دابا حكام اللي هما
1: حكام جهوي
0: محليين
1: جهوي
0: جهويين.
1: نعم
0: جميل.
1: نعم سي أحمد.
0: وفيهم الإناث والذكور ولا الآن؟
1: فيهم الإناث والذكور ما
0: تبارك
1: شاء الله.
0: الله. طيب أظن سي رحال حسب معلوماتي المتواضعة أن كتشاركوا في تظاهرات اللي فعلا خارج الجهة، وهنا أكيد كيطرح الإشكال ديال التنقل، لأن كيبغي يدعم وكيبغي مصاري.

0: كما في العديد من الأنواع الرياضية الأخرى، شنو هي أهم الإكراهات اللي كتطرح على هذه الرياضة ديال التيكواندو بجهتنا، وبصفتك أنت عضو في العصبة الجهوية لهذه الرياضة، شنو هي أهم الإكراهات واش كتقترح أن هذه الرياضة يتم النهوض بها على مستوى جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسر؟
1: نعم سي احمد، هذه نقطة مهمة بالنسبة للإكراهات. مثلا هاد الشهر هذا كانت بطولة في العيون، فيها قلميم، جهة قلميم ودنون، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة والذهب. شاركوا وليدات من جهة الداخلة والذهب، ولكن دائما كنمشيو بسيارة ديالنا خاصة. الإخوان الأساتذة دائما سيارة، دائما شي واحد كي يساهم بسيارة ديالو.
0: على مستوى العصبة شي مرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن يتوفر لكم واحد وسيلة نقل بحال مثلا على شكل مينيبيس، أظن التهديرة متاحة أن لهذا النوع ديال الجمعيات في إطار التنشيط الرياضي داخل الجهة.
1: فعلا عندنا إكراهات، ونتمنى أن نجد آذان صاغية من المسؤولين إن شاء الله، على حقاش خاصنا ترونسبور، لما لا؟
0: صحيح، بحكم أن الجهة بعيدة على المناطق الأخرى، أقرب منطقة هي تقريبا العيون ب 560 كيلومتر تقريبا،
1: وكيكونوا بطولات في فاس، يكونوا في طنجة، يكونوا في الرباط.
0: وهذوك البطولات راه كيعطيو فرصة للاحتكاك ديال أولادنا وبناتنا اللي كيمارسوا هاد الرياضة ديال. على ذكر التلاميذ، واش كتهتموا عاود حتى بالدراسة ديالهم باش ما يتلهاو عاود؟
1: نعم سي أحمد، نعم، الرياضة عمرها ما كتلاهي الدراري على المدرسة،
0: وأكيد كيكونوا التلاميذ اللي هما تبارك الله متفوقين في الدراسة ديالهم.
1: دائما اللي كيكون متفوق في الدراسة كيكون حتى في الرياضة متفوق، سبحان الله.
0: هنا جا داك المثل ديال العقل السليم في الجسم السليم. طيب سي رحال، كنظن أن قاعات الرياضة للتيكواندو بداخلها كتساهم في احتضان أبطال في رياضات أخرى، ومنهم اللي كيتلقاو في الدراسة، واش عندك نماذج دزوا من عندكم من خلال كونك أنك عندك جمعية وأيضا عضو في العصبة على مستوى جهتنا؟
1: نعم أستاذ، كاينين أبطال ما شاء الله، راه كاين البطل زهير، كاين عندي، كان عندي في الأسار، راه دابا كاين في فرنسا بطل ما شاء الله، كاين أبطال بزاف، كاين مثلا نسيمة بالخضر كانت تلميذة عندي
0: ولات الآن بطلة إفريقية حققت مؤخرا نتائج في ألعاب القوى، إذا أنت هي كانت من المستفيدات من هذا
1: من القاعة الرياضية،
0: بارك الله. إذا مزيان، هذا كيشجع بمعنى كاين صناعة وإنتاج ديال الأبطال ديال المستقبل، وهذا كيشرف. باش الواحد يكون بطل أشنو هي نصائحك ليه؟
1: نعم أستاذ العهدي سي أحمد، باش يكون بطل خاصو الصبر والمثابرة، والوالدين هما اللي كيساندوا البطل
0: دائما
1: الوالدين كيكونوا ويتابعوه. كاين الوالدين اللي كيجوا عندنا للقاعة، وكاين الوالدين ما كيجوش عندنا للقاعة،
0: هو اللي
1: كيقولوا له غير سير كتمشي للقاعة،
0: كيتبعوش مع
1: ما كيعرفوه حتى مثلا الامتحان واش كاين عنده ولا ما كاينش عنده امتحان. كاين عندنا جوج امتحانات في العام، الدورة ديال شهر واحد والدورة ديال شهر ستة، عندنا جوج امتحانات، هادو كاينين وطنيين ماشي جهويين. وبالنسبة للوالدين 50% 60% كيعاونوا الولد.
0: نعم.
1: ملي انت كتكمل
0: صحيح،
1: هو كيكون كيحب هذيك الرياضة وانت كتشجعه. بالنسبة لي بومسي عندنا الامتحانات، لي بومسي هو 50% بالنسبة لرياضة التيكواندو، وبالنسبة لسوبليس خاصو يكون عنده، هادو مهمين في رياضة التيكواندو.
0: ودابا في الدخلة عندنا الأشخاص اللي عندهم أحزمة سوداء.
1: نعم أستاذ، نعم، كاين عندنا هاد البروموسيو ديال 2024 كانوا 23 بين إناث وذكور.
0: فيهم إناث وذكور.
1: إناث وذكور، وكان في القاعة المغطاة فينا.
0: وهاد نيلك الحزام الأسود واش كي في عدد سنوات ولا حسب الخدمة ديالك إلا كتجتهد؟
1: هذه نقطة مهمة سي أحمد، عرفتي أستاذي، بالنسبة لي بومسي عندنا البومسي التاسع، بالنسبة كاين عندنا من واحد حتى لثمانية، كيتسمى واحد المجموعة ديال لي بومسي.

0: كتسمى تاي كوك بالكورية. تاي كوك
1: هذا قريب لساي كوك شو
0: وي. تاي كوك إلجون. إلجون هو هو البومسي الأول
1: الأول
0: إيجون. إيجون هو جوج سامجون ثلاثة.
1: وكان شي فارق زمني بيناتهم ولا
0: كل ستة شهر كيدوز المتباري، وخاص يكون عنده مثلا بغي يدوز امتحان خاص يكون عنده شهرين وهو كيتريني، ماشي يجي ويتريني ماشي يجي ويدوز امتحان، خاص يكون عنده شهرين ويكون حافظ البومسي. بالنسبة لي بومسي التاسع كيكون حافظ التاسع زائد مؤهل زائد عنده الأخلاق. عندنا الأخلاق هي المهمة في رياضة التك
1: تأخذ بعين الاعتبار
0: هي الأولى. كيكون حافظ لي بومسي صافي كيدوز امتحان ديالو، كيدوز واحد الفترة كندفعوا ليه الرباط للجامعة، احنا عندنا الانخراط مع الجامعة دائما وعندنا تواصل دائما مع الجامعة، كاين رئيس الجامعة هو درس الهلالي والحمد لله كل شيء كي غادي على ما يرام.
1: وداك الشيء كتبعوه انتوما طبعا؟
0: نعم نعم استاذ. ويكون البطل عنده الباسبور ديالو، عنده الرخصة الجامعية، كل شيء موثق.
1: نعم. والتأمين ديالو.
0: التأمين ديالو نعم نعم نعم.
1: طيب سير حال ما سخيناش بالحديث اللي هو مفيد معك بحكم أنك ممارس وجزء من الذاكرة ديال هذا الرياضة ديال تايكواندو بجهتنا. لست أدري لعدت فيها كلمة نختم بها وما كرهش تكون سير حال على شكل رسائل أو نصائح بحكم تجربتك.
0: نعم أستاذ، كنحيي من هنا من هذا المنبر الأستاذ عبد الرحيم العزوزي أستاذ ديالي. وبالنسبة
1: زين هذا الاعتراف.
0: نعم نعم. الأب الروحي رياضة التايكواندو بالداخل. صحيح. هو كان صحيح. السبب ديال رياضة التايكواندو دخلت الداخل.
1: متخلق ومتواصل
0: ما شاء الله. بالنسبة للنصائح اللي كان أعطي للناس الوالدين خاصهم يبقوا يدخلوا وليداتهم ليصال أي رياضة مزيانة، وكان
1: هما بروسهم بعد خصهم
0: نعم
1: واخا العمر لان نعم الرياضه نعم ما عندهاش
0: علاقه. شي اللي حيد ولده من الشارع راه غادي غادي هذا والاخر الاخر الاخر كتولي المجتمع كله كيولي الحمد لله مزيان.
1: صحيح. وحتى الرياضه كيلقى صحته كيكون ينعس بكري كي كاع ديك الاشياء اللي كتفيدو في صحته وفي نفسيته كيلقاها في الرياضه.
0: نعم سي احمد، وكنشكرك على الاستضافه مره اخرى.
1: انت تستحق لانك تنترك بذلتي مجهود في هذا الرياضه ومن الناس الغيورين عليها بجهتنا، ياك انها ترقى والنهوض بها، لان دي من الرياضات اللي تقدر تعرف بجهتنا في تظاهرات. وايضا دابا مدينه الدخله كيف تعرف الصير حال ولات دوليه، يقدروا يجيوك سياح اللي كي تعجبهم رياضه التايكواندو. اذا هنا لصال ديال الرياضه ديال التايكواندو مزيان يكثروا مزيان نهتموا بهم، وكيف قلتي ان هذه دعوه لكاع اللي عندهم غيره على الجهه اولا وعلى هذا الرياضه ثانيا انهم يقدموا الدعم كل واحد بطريقته، اما بتشجيع او دعم. كاين مثلا مؤسسات اللي هي اقتصادية، وهذا هو دور الجميع. ياك أن هذا الرياضة إن شاء الله يزيد يكونوا المنخرطين فيها أكثر، وخا هي راه عليها إقبال ولكن بغينا يزيد أكثر إن شاء الله.
0: إن شاء الله أستاذ. بالنسبة لهاد الوليدات اللي كي يأخذوا الحزام الأسود أو قبل ما يأخذوا الحزام الأسود، الحمد لله ولوا معاهد بعد الباك، ما كانوش معاهد، كان الولد كدفع معه حتى كيوصل الحزام الأسود كيمشي دائما، كتبقى انت دائما من الحزام ابيض كتمشي اصفر ازرق احمر كتوصل الحزام اسود، باش مثلا يولي هو بطل هنا. هو كيولي بطل في الرباط او الدار البيضاء
1: بحال انت كونتيه وكيمشي،
0: كنفتخروا الحمد لله.
1: ولكن ماشي مشكل، لان عاودت هو الدراسه ديالو عنده اموره، ولكن اللي مهم كتهيئه بعدا كيولي مشروع بطل ديال المستقبل، وهذا مهم جدا. فبصراحه سير حال كنحيي كاع الناس ذكورا واناثا اللي كيشتغلوا، سواء اللي عندهم القاعات او اللي كيشجعوا مثلا بحال في قطاع التربيه والتكوين لان معنيه بالرياضه، القطاع ديال الشباب، اي واحد كيقدم دعم لاي رياضه وبالخصوص اذا كان ديال التايكواندو، فكنحيوه من هذا المنبر. وطبعا نتمنوا لكم كل التوفيق. اظن سرحال كاع النقاط اللي ممكن، والجميل ان اعطيتنا ايضا حتى التاريخ.

0: التاريخ ديال هذه الرياضه سواء دوليا وطنيا او على مستوى جيتنا. اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام اشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي جناح رحال امين مال العصبه الجهويه لرياضه التايكواندو بجهه داخل وادي دهب ورئيس جمعيه أمل النهضة للتايكواندو بالدخلة على كل ما تفضل به من معلوماتهم رياضة التايكواندو. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا على تلبيته الدعوة كعادته أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا جميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيدي مرحبا بك.
3: مرحبا يا أستاذ أحمد.
1: طيب أما سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها قفان ما هو الغرض ديال المدح النبوي. سؤالي لك، كيفتاش كانت الناس في البوادي واسمن وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النساء؟
3: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
1: نعم،
3: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح، ويعود كل مدحة يعرض على الأقل أربع قوافي ولا خمسة أربع جفان باش يطول المدة، لأن المدة بالشعر اللي لا طول المدح، الشعر اللي ينقال في المدح كل مدح على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفان ولا خمسة ويحافظهم.
1: نعم.
3: وذكرزه.
1: نعم.
3: هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه. ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماتي.
1: آه صحيح.
3: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل.
1: طبل. لا طبل. هي الأنسب أصلا.
3: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم. البوادي ما فيها جيتار، ما فيها تيجانيت. لا نادرة.
1: الأنسب الطبل في هذا الجانب الروحي.
3: إيه. الآلة التقليدية. إما المطربين يشوفهم كم تقيوت عندها أردي ويقيو عنده تيجانيت.
1: صحيح.
3: وما جيتار لا في المدن. ما هو البوادي.
1: صحيح. وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيال صعيدي.
3: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء نذكرهم.
1: دانينا بالحساني.
3: ايه نذكرهم اليوم بقصائدهم. هذو يقول الشاعر الحساني قال: بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل لا منتفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو هضول والمسنون معمول عليه، ايه الا مسنون معمول ما هو المسنون خطيه، ولا يحصيه لسان بالامول اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد معمول على تفنن يواصي فيه من حسنه فيه المجهول، فيه يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته امته واتباعته هلا واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته، معجزاته يكون مهول ما يحصيهم حد كفيه، من المعجزات مجيلول لصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه،